بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله جمعتكم بذكر الله والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه إذاعة المكلة، ومنها نفتتح إرسالنا الإذاعي ليومنا الجمعة 26 من ذي الحجة لسنة 1447 هجرية، الموافق 12 من يونيو من العام 2026 للميلاد. مستمعينا، خير مفتتاح لمواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، نستمع إلى آيات معطرة من ذكر الله بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي، ومن سيتيسر له من سورة البقرة.

فتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى

مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.

0: راجعون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية للمقري الشيخ أحمد الطرابلسي، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة البقرة. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المقيمة في مستهل افتتاح السنة الإذاعي لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة. مستمعينا، يطيب لي أن أستعرض وإياكم مواد فقرة برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان مقاصد الجمعة في 39 دقيقة، نوافيكم بعناوين الأخبار. عقب ذلك مباشرة تستمعون إلى برنامج أسرتي جنتي في تمام الساعة 10 صباحا، نكون مع برنامج الدين والحياة في 11 ظهرا، نوافيكم بعرض الأنباء. عند 11:15 نفتتح معكم الفترة الدينية ونبدأها بالقرآن الكريم للمقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر له من سورة الكهف. في تمام 11:45 ننتقل بكم في بث مباشر من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا، لنقل لكم من هناك آذان وخطبتي وصلاة الجمعة. عند 12:45 تستمعون إلى الحلقة 24 من المسلسل اليومي منزل على التلال في 1 ظهرا، وفيكم بموجز للأخبار، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 1:05 يأتيكم برنامج المقلة أميرة العشاق. في 1:45 نستمع إياكم إلى برنامج كلمتين. في تمام 2:00 وفيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة. عند 12:30 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. في 3:00 نكون وإياكم مع إعادة لبرنامج من رحيق العمر. في 3:08 ننتقل بكم إلى رحاب مسجد عمر، لنقول لكم من هناك أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا. في 4:00 نكون وإياكم مع إعادة لبرنامج شكاوى عن الهوى. وفي تمام 5:00 نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 5:35 تستمعون إلى برنامج أنت والقانون. في 6:00 نكون وإياكم مع إعادة لبرنامج الأرض الطيبة. في 6:15 ننقل لحضراتكم آذان صلاة المغرب، ثم نواصل معكم ما تبقى من برنامج الأرض الطيبة. في 6:50 نوافيكم بموجز ختامي للأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ إسماعيل عبد الهادي. وفي تمام 7:00 نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة. يصحبكم في نوبة اليوم من أسرة مهندسين الصوت الزميل عبد الحكيم هزاع، ومن إدارة الصيانة والتشغيل الزميل عمر المرشدي، ومن إدارة الأخبار الزميل صلاح إبراهيم. كما هي التحية من الزملاء في إدارة الهندسة، وتحية صباحية من محدثكم محمد رويشد من أسرة المذيع.

0: نستمع إياكم الآن إلى الحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان مقاصد الجمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا في هذا اليوم المبارك هو فريضة الجمعة ومقاصدها. المستمعون الأكارم، استشعروا حق الذي افترض عليكم هذه الفريضة وهي فريضة الجمعة، ودعاكم لإقامة هذه الشعيرة وعظم شأنها على لسان نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، منبئا عن ما لها من مزايا كبيرة ومعاني عظيمة جليلة. فريضة الجمعة التي تسعون إليها امتثالا لأمر الله تعالى وابتغاء لمرضاته، وهي فريضة عظم الله قدرها وهدد على لسان نبيه المتهاون بها أن يطبع على قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع متواليات تهاونا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق. فإذا طبع على قلبه بذلك الطابع مات عليه وحشر يوم القيامة مع أهله، وإنهم لفي الدرك الأسفل من النار، كما أخبر بذلك الجبار جل جلاله. كل ذلك الإعظام والإجلال لهذه الفريضة لمن طوت عليه من حكم ومقاصد وأسرار، فيا ساعيا إليها استشعر أنك جئت تسعى بأمر الله مستجيبا لدعوة الله، ولك السعادة إن أجبت أمره وإن سعيت لذكره، ولك بذلك العزة والشرف، وأنت تتعرض بذلك لمغفرة ذنوبك. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فيا متعرضا لمغفرة الغفار، احضر بين يديه بقلب يليق بالمقابلة وطلب العفو عند المساءلة، فإن له انتقامات ممن خالف أمره وخرج عن شرعه لا يطيقها أحد من خلقه. فاحضر في الجمعة بين يديه بقلب يرى ما فيه فيرضى عما فيه ويرضى عن صاحبه. إن الذي يحضر الجمعة مصرا على الذنب لمستهزئ بعظمة الله عز وجل. أيعدك بالمغفرة وأنت تصر على معصيته ومخالفته؟ إن من مهمات الجمعة العظيمة تطهيرنا مما يعلق بنا من أوساخ الذنوب التي ترتكب في خلال الأيام والليالي مما لا يتعمده المؤمن. أما شأن الذي يتعمد الذنوب فصعب وخطير، ويجب عليه أن يحسن تعمد التوبة ويرجع إلى خالقه ومولاه، فإنه لا يصر على الذنوب إلا منافق استحكم النفاق في قلبه مستهزئ بنظر ربه سبحانه وتعالى. فاستشعر هذه المعاني الرفيعة وحل عقدة الإصرار عن معصية الملك الجبار، حتى ينظر منك إلى قلب ينوي أن لا يعصيه فيما بقي من عمره، فيرضى عنه ويغفر له ما مضى ويحفظه فيما بقي. ولقد تعددت الأحاديث بذكر المغفرة في حضور الجمعة، ففي الحديث: إن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما شأن الكبائر فلا بد لها من ندم قوي بالقلب ورجعة صادقة إلى الملك الغفار، وإلا تعرض مرتكبها لغضب الرب جل وعلا. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فخذ نصيبك من تصفية الجمعة، من تطهير الجمعة، فإن ربها سبحانه وتعالى باسط يده ليطهرك وليصفيك ولينجيك من عذابه الذي لا يطاق ولا يحتمله أحد من براياه. وتأمل مقاصد الجمعة، فقد فرض الله علينا الجمعة لنجتمع، أي لتقوم بيننا حقائق الأخوة والمودة والتعارف والتحسس من الأحوال، فهذا مقصد عظيم من مقاصد الجمعة. فما أبعد عن الفقه من يأتي إلى الجمعة وكأنه يريد أن يتخلص منها فيأتي متأخرا، أو يأتي بعد دخول الخطيب، أو يأتي آخر الخطبة فيصلي مع الناس وينصرف كما دخل، لا اعتبر ولا ادكر ولا تذكر ولا استغفر. إن الله تعالى لم يشرعها لكم عبثا. فاحذر أيها المستمع الكريم، احذر أن تكون ممن يأتي إلى الجمعة ثم يخرج منها غير مستفيد. فلو أقبل الناس على الجمعة بوصف التعظيم والإجلال لعملت فيهم خيرات كثيرة، من تصحيح لمنشاهم، وتنقية لقلوبهم، وتزكية لأخلاقهم، ولحلت مشاكل، ولذهبت آفات. فلأجل ذلك يجب أن تعلم ما الذي حمل الصحب الكرام، يجب أن تعلم ما الذي حمل الصحب الكرام التابعين بعدهم على عظام هذا الأمر وإجلاله، حتى جاء في تاريخ الأمة أن منهم طوائف كانوا يمشون إلى الجمعة بالسرج لأن قلوبهم كانت ممتلئة بتعظيم الذي فرضها، وتذوقت حلاوة الاستجابة لأمره وفضائل التبكير لشعيرته، فحضروا قبل أن يظهر الضوء، هذا بسراجه وهذا بسراجه، من أجل أداء الجمعة، فيمشون إلى الجوامع ويعتكفون في أماكنهم حتى يؤدوا فريضة ربهم. المستمعون الأكارم، أحوال الأمة تقتضي أن يتنبهوا وأن يتذكروا وأن يبكي الباكي منا. إن شؤون الشريعة وصل حالها وسط البيوت إلى مرتبة متدنية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه مردا جميلا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نفسها والنصف. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يشيد بالدور التنويري والإعلامي لمؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر. عضو مجلس القيادة الرئاسية المحرمي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية. عضو مجلس القيادة الرئاسية طارق صالح يلتقي رئيس مجلس الوزراء ويؤكد دعم جهود الحكومة لتحسين الخدمات والإصلاحات الاقتصادية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستعرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الحكومية وتوسيع الشراكة التنموية. اليمن يوحد بالبيان الدولي المشترك بشأن الأنشطة العدائية للنظام الإيراني العابرة للحدود. اختتام الاجتماع التنسيقي في عمان لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن. خلال لقائه بهيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت، الوكيل برباع يؤكد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الخدمية الشحرة. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الجمعة. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشراتنا القادمة بإذن الله تعالى.
1: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم بررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم أسرتي جنتي. نسعد ونعتز بوجودكم معنا دائما عبر أثير هذه الإذاعة لنبحر معا في تفاصيل حياتنا الأسرية ونبحث عن كل ما يجعل بيوتنا واحات من الطمأنينة والسلام. عش في الحياة بيسر لا تكن صعبا، فاليسر يفتح للمحبوب ما حجبا، والرفق في الأهل نور لا خفوت له، يمحو الخلاف ويجل الهم والتعب. ما جاء يسر ببيت غارق شجنا إلا وأنبت فيه الزهر والعشب.

أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وأهلا بكل عائلة وكل أب وأم وكل مستمع ومستمع يشاركنا هذا الوقت. أتمنى من كل قلبي أن تكون بيوتكم دائما عامرة باليسر ومغسولة بماء المودة والرحمة اللطيفة. يسرني ويسعدني جدا أن نلتقي اليوم لنفتح قلوبنا معا ونستمع بنفوس مطمئنة وهادئة لنتحدث عن سر من أسرار البيوت الناجحة. سر إذا دخل بيتا ملأه بالراحة والبركة، وإذا غاب عنه حل التوتر والجفاء. أصدقائي المستمعين، عنوان حلقتنا اليوم هو التيسير للتعسير. في رحلة الحياة الأسرية اليومية نواجه الكثير من الواجبات والمواقف والطلبات والمسؤوليات، سواء بين الزوجين أو في تربية الأبناء أو في التعامل مع متطلبات المعيشة الصعبة. التيسير يا أحبتي ليس ضعفا ولا تهاونا، بل هو حكمة بالغة وفهم عميق لطبيعة النفس البشرية. عندما نختار التيسير في بيوتنا فنحن نختار السكينة والأمان، وعندما نتشدد ونعسر

الأمور الصغيرة نتحول دون أن نشعر إلى طاقة طاردة تهدم الدفء الأسري. اليوم سنتأمل بعمق ونمشي خطوة بخطوة في كيف نجعل التيسير والتبسيط منهجا واقعيا نعيشه ونلمسه داخل أسرنا ومع من نحب. حبايبي تعالوا نتأمل في هذا المنهج العظيم من خلال تفاصيل واقعنا اليومي. التيسير بين الزوجين. الحياة الزوجية هي شراكة عمر ممتدة، والأيام فيها تتقلب بطبيعتها بين يسر وعسر وفرح وضيق. التيسير هنا يكمن في التغافل الذكي عن الهفوات البسيطة وعدم الوقوف بندية عند كل صغيرة وكبيرة. عندما ييسر الزوج على زوجته ويقدر تعبها ولا يطالبها بما يفوق طاقتها من أعباء المنزل والتربية، وعندما تيسر الزوجة على زوجها وتراعي ظروفه وضغوط عمله ولا ترهق كاهله بالطلبات المادية الكثيرة والمقارنات بالآخرين، هنا يحل الرضا الحقيقي وتنزع الخلافات. التيسير في الكلمة الطيبة والتماس الأعذار وتبسيط المشاكل بدلا من تضخيمها وسكب الزيت على النار. التيسير هو الجسر المتين الذي يعبر بالبيوت إلى بر الأمان والاستقرار. التيسير في تربية الأبناء. مستمعين الكرام، أولادنا هم فلذات أكبرنا، وهم يعيشون في جيل مختلف مليء بالتحديات، ويحتاجون منا قبل كل شيء إلى الرفق والتوجيه المرن الحنون. التأثير والتشدد الجاف في التربية وكثرة الأوامر والنواهي الصارمة التي لا تنتهي لا تصنع جيلا قويا أو واثقا، بل تصنع إما شخصية خائفة ومترددة أو شخصية متمردة وعنيدة تبحث عن الأمان خارج البيت. التيسير في التربية يعني أن نفهم قدرات أولادنا الفردية وأن نسامحهم على أخطائهم الطبيعية التي يتعلمون منها، وأن نجعل لغة الحوار والتبسيط الهادئ هي لغة التفاهم داخل المنزل. عندما يرى الابن أو البنت في والديه اليسر والتفهم والملجأ الآمن سيلجأ إليهما دائما في كل مشكلة، وتصبح العلاقة مبنية على الحب لا على الخوف. التيسير في تكاليف الحياة والزواج. من أعظم صور التعسير التي تؤلم قلوبنا اليوم في المجتمع هي المبالغة الكبيرة في المظاهر الخادعة وشروط الزواج المعقدة والطلبات المرهقة التي تكسر ظهر العائلات وتمنع الشباب من العفاف. التيسير في تيسير الحلال وتخفيف المهور والابتعاد عن التفاخر والتكاثر الأجوف هو الذي يحمي عائلاتنا ويفتح أبواب البركة الإلهية. البيت الذي يؤسس منذ اللحظة الأولى على اليسر والقناعة والبركة والمحبة الصافية يمتلئ بالخير والراحة النفسية العميقة التي لا يمكن أن تشترى بأموال الدنيا كلها. مستمعينا الكرام، ولكي يطمئن قلبنا أكثر وتترسخ هذه القيمة في أرواحنا، تعالوا نسمع بإنصات عظيم ماذا يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل كتاب الهدى والنور عن هذا المبدأ العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. تأملوا هذا اللطف الإلهي، فالله سبحانه وهو خالقنا بنى هذا الدين وشؤون الحياة كلها على اليسر والرحمة والتخفيف، فكيف بنا نحن البشر نؤثر على أنفسنا وعلى أهل بيتنا ومن حولنا؟ وفي السنة النبوية المطهرة كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما المعلم الأول والمثل الأعلى لليسر والسماحة، حيث يقول في الحديث الشريف الواضح: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تصف حالة العظيم في بيته ومع أصحابه وتقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا هو المنهج النبوي الشريف الذي يجب أن نقتدي به في بيوتنا ومع أسرنا لنعيش بسلام. ومن كلام الحكمة البليغ والأمثال العميقة التي توارثتها الأجيال وضمدت بها النفوس: ما دخل الرفق واليسر في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقال أيضا في الأمثال: من يسر هان ومن تعسر عانى. فالتبسيط يورث المحبة المتبادلة، والتشدد الأعمى يورث البغضاء والجفاء البارد. يا أصدقائي ويا أحبائي، إن التيسير
ليس معناه التهاون أو ترك المسؤوليات والواجبات، بل هو روح التعامل اللطيفة وطريقة الطرح الراقية وتقبل النقص البشري بقلب رحيم وواسع. البيت الذي يرفع أفراده شعار التيسير تتلاشى فيه الخلافات والهموم بسرعة، ويعيش أفراده في أمان نفسي ممتد، لأنهم يعلمون يقينا أنهم في بيئة تسامح وتدعم وتهون الصعاب وتجبر الخواطر بدلا من تعقيدها.

إلى خصوص طابق برنامج أسرة يا جنتي. ووصفتنا اليوم هي كيكة الآيس كريم. الكيكة هذه طبقات. الطبقة الأولى نبطن القالب من الأسفل ومن الأطراف بورق الزبدة. كيك رول نقطعه شرائح ونرصه في الصينية تحت وبالأطراف. الطبقة الثانية نخلط في الخلاط كوب ونصف كريمة الخفق، ظرفين دريم ويب نخلطهم حتى يثقل قوامهم، ثم نضيف أوريو مكسر ثم نسكبه فوق الكيك. الطبقة الثالثة طبقة من الكيك. آخر طبقة شوكولاتة مذوبة تقريبا، كوب أو 5 حبات جالكسي بحمام مائي ونسكبه فوق الكيك وفي الفريزر لمدة 6 ساعات ونزينها بجوز الهند أو بشوكولاتة مبشورة ونقدمها باردة. وبألف هنا وعافية عليكم مستمعين الكرام.

أهلا بكم في لمسة خاطر. نفتح اليوم صفحة جديدة من صفحات الأمل ونقترب أكثر من تلك الأرواح التي اختارت الصمت وسيلة للكفاح والابتسامة وسيلة للمواجهة. نحن اليوم هنا لنضع لمسة تقدير على خاطرك. أنت الذي تبذل بصمت وتعطي بوفاء وتستيقظ كل يوم وفي قلبك نية أن تكون نافعا لنفسك ومن حولك. جئنا لنذكرك بأن تعبك مقدر وأن سعيك مأجور وبأن خلف كل ضيق تشعر به الآن سعة لا يحدها خيالك وبدايات لم تكن تتوقعها يوما. أحيانا يجد الإنسان نفسه في دوامة من التساؤلات، خاصة حينما يشعر أن سنوات عمره تمضي في روتين عمل شاق، أو حينما تضيق به السبل في ملاحقة رزقه وطموحاته. قد تشعر في لحظة ضعف أنك تائه أو أن الأثقال التي تحملها فوق كتفيك زادت عن حد الاحتمال، لكن دعنا نلمس خاطرك بحقيقة ذهبية. الإنسان لا يقاس بما وصل إليه فحسب، بل بكيفية صموده في الطريق. التفاؤل ليس حالة من الرفاهية، بل هو سلاح المحاربين. عندما تنهض لتعمل رغم شعورك بالإرهاق، وعندما تصر على إتقان مهنتك وتطوير مهاراتك وأنت في عز أزمتك، فأنت هنا تجبر خاطرك بنفسك وتستحق الإعجاب. العمل والسعي هم الترياق الوحيد لسموم الإحباط، فالحركة تولد البركة والإنجاز الصغير يفتح الأبواب لإنجازات كبرى. لا تستهن بأي مهارة تتعلمها ولا بأي مكسب بسيط تحققه، فكل هذا يراكم في شخصيتك قوة لا تهزم مع مرور الوقت. إن البحث الدائم عن الأفضل والتمسك بالأمل رغم الصعوبات هو الذي يصنع الفوارق بين الناس. الله الذي خلق فيك الطموح لم يخلقه ليعذبك به، بل ليكون دليلا لك نحو القمة. انظر إلى الصعوبات التي تمر بها اليوم كأنها تمرين لتقوية عضلات روحك، فالمعدن النفيس لا يلمع إلا بعد تعرضه للنار والضغط. اجعل من سعيك في طلب الرزق وبناء مستقبلك قصة نجاح ترويها لاحقا، وتأكد أن الله الذي يدبر الأمر من السماء لن يترك يدك الممتدة بالعمل والسعي خالية أبدا. لمسة خاطرنا لك اليوم، اجعل من تعبك اليوم وساما تفتخر به غدا، ولا تترك لليأس ثغرة في جدار عزيمتك. أنت قادر على تحويل المحنة إلى منحة والضيق إلى فرج، فقط بالثقة بالله ثم بالعمل الدؤوب. لنلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما مفعمين بالحياة والعمل والرضا.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: يا صاحبي صدقني حين أقول لك أن أشرس معركة يخوضها الإنسان هي معركة الحفاظ على نقاء قلبه. هذه الحياة ملفتة للقلوب، فمهما خسرت إياك أن تخسر قلبك، من يخسر قلبه مهزوم ولو ربح الدنيا كلها. يا صاحبي إن المؤمن في هذه الدنيا كالمقاتل في الحرب، يغير موقعه لكنه لا يترك الجبهة. بعض المعارك طاحنة لا يقدر عليها كل الجنود، ولا بأس بالانسحاب من بعض المعارك ما دامت النية أن نكسب الحرب في نهاية المطاف. فإن كانت لك عبارة تسابق بها الريح ثم وجدت في نفسك عنها فتورا فافتح لك مضمارا آخر، وإن أوصد في وجهك باب إلى الله فلا تجلس وتضع يدك على خدك، افتح لك بابا جديدا تلج منه. قيام الليل القديم الذي ما عاد ميدانك عوضه بصدقات النهار يا صاحبي، وصيام التطوع الذي فترت عنه أجبره بحفظ القرآن. هذه النفس إن لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل، لهذا حملها على الحق حملا. كن كالجندي الجريح الذي يتحامل على نفسه كي يصل إلى موقع الجيش، لا تستسلم لجراحك، ففي هذا الاستسلام مقتلك. يا صاحبي إن العبد قد يحرم العبادة بالذنب الذي يصيبه، ولكن إياك أن تجعل هذا الذنب صوتا في يد الشيطان يجلدك به كلما هممت بطاعة. خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب، وسقوط ريشة لا يعني سقوط الطائر، وانكسار غصن من الشجرة لا يعني أن الريح قد انتصرت. يمكن للمرء أن يتحامل على نفسه، فلا تترك موقعك، والسلام لقلبك.

فيكم حبيباتي في حلقة جديدة من برنامج أسرة جنتي وفي ركن الجمال. اليوم موضوعنا عن مفتاح القلوب وأسرع طريقة للجمال بدون مكياج، الابتسامة. الابتسامة هي اللغة اللي يفهمها كل الناس، وهي اللي تعطي الوجه حيوية وصبا. اليوم بنتعلم كيف نهتم بجمال وصحة الفم والأسنان بأشياء طبيعية تخلي ضحكتك تنور وجهك وتزيد ثقتك بنفسك. خليكم قريبين لأن ضحكتكم هي أجمل ما فيكم. اليوم بنسوي معاكم ملمع الأسنان الطبيعي، وهو مخصص للتخلص من التصبغات الخفيفة وإنعاش النفس. المكونات: ملعقة صغيرة زيت جوز الهند ورشة بسيطة من الكركم، كركم الجسم وليس الطبخ. الطريقة: نخلطهم ونفرك الأسنان بالفرشة لمدة دقيقتين، وبعدين نغسل الفم بالماء والمعجون المخصص للأسنان. النتيجة هي زيت جوز الهند يسحب البكتيريا والسموم من الفم، والكركم يساعد في تبييض الأسنان طبيعيا ويهدئ اللثة. بتلاحظون نفس منعش ولمعة طبيعية من أول استخدام. صحة أسنانك عزيزتي تبدأ من الكالسيوم وفيتامين دال. الحليب، الأجبان والتفاح هم أفضل أصدقاء لابتسامتك، لأن التفاح يعمل مثل فرشاة طبيعية تنظيف الأسنان أثناء الأكل. نصيحة اليوم: قللي من السكريات والمشروبات الغازية التي تأكل ميناء الأسنان وتطفي لمعتها. اشربي مويه بعد كل كاسة قهوة أو شاي عشان تمنعين التصبغات، وخلي دايم ريحة فمك طبيعية بالنعناع أو الهيل. يقولون الابتسامة هي المنحنى الوحيد الذي يجعل كل شيء مستقيما. لا تبخلين بابتسامتك على أحد، فهي صدقة وجبر خاطر لنفسك ولغيرك. وشكل مبتسم يخلي الناس ترتاح لك وتشوفك جميلة مهما كانت ملامحك بسيطة. خلي روحك دايم متفائلة، لأن الابتسامة التي تطلع من القلب هي اللي توصل للقلب، وهي اللي تخلي جمالك خالد وما يذبل. أتمنى تجربون هذه الوصفة لأسنانكم اليوم وتقولون لي شعوركم بالانتعاش. لا تنسون تبتسمون للمراية كل صباح وتشوفونكم أنتم جميلات. خليكم دايما واثقين، دايما مبتسمين، ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم موضوعنا عن صفة لو وجدت في البيت صار هذا البيت قطعة من الجنة. موضوعنا اليوم عن تقدير الجهود الخفية. يا جماعة الخير، في بيوتنا تفاصيل كثيرة تحصل يوميا ونعتبرها تحصيل حاصل أو واجب مفروض، وننسى أن وراء هذا التفاصيل قلوب تتعب وأرواح تبذل. الزوجة اللي تصحى من الصبح ترتب وتطبخ وتغسل وتراعي الكبير والصغير، والزوج اللي يخرج في حر الشمس وزحمة الحياة عشان يوفر لقمة العيش الكريمة لأهله. هؤلاء كلهم محتاجين كلمة واحدة بس: أنا شايف تعبك ومقدرة. بس للأسف تعودنا إننا ما نتكلم إلا لما يحصل تقصير، يعني لو الأكل مالح ننتقد، ولو البيت مش مرتب نعلق، لكن لو كل شيء تمام وماشي زي الساعة نسكت وكأن هذه الطبيعي وما يستحق الشكر. سكن الأرواح الحقيقي يبدأ لما نكسر هذا الصمت، لما الزوج يمسك زوجته ويقول لها: الله يعطيك العافية، البيت منور بجهدك وتسلم يدك على كل لقمة. هنا التعب كله يروح ويتحول لطاقة حب وعطاء جديدة. وكذلك الزوجة لما تستقبل زوجها بكلمة: الله يبارك فيك وفي سعيك وعساك على القوة يا سندنا، هنا تعطيه دافع انه يواجه اصعب التحديات بر البيت وهو مرتاح البال، لانه عارف ان فيه قلب في البيت حاسس بقيمته وقيمة تعبه. التقدير يا اخواني هو الوقود اللي يخلي مركب الاسرة يستمر في العطاء بدون ما ينفذ صبر احد الطرفين.

التقدير هو بيت حي، بيت فيه روح، بيت الكل فيه يتسابق عشان يسعد الثاني لأنه عارف إن جهده مش ضايع. لا تخلوا الاعتياد يقتل فيكم روح الشكر. لا تعتبروا وجود شريك حياتكم وخدمته لكم حق مكتسب لا يستوجب الثناء. تذكروا إن كلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة، والتقدير الصادق يجدد الحب اللي يمكن تمسه روتين الحياة اليومي. مستمعي الكرام، في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل واحد يسمعنا، قبل ما تنام اليوم فكر في حاجة حلوة سواها لك شريك حياتك أو واحد من عيالك وروح قل له شكرا. خلي التقدير هو العطر اللي يفوح في زوايا بيوتكم ويجبر خواطر أرواحكم. كانت هذه فقرة سكن الأرواح ضمن هذا البرنامج، نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.

0: هنا نصل وإياكم يا أصدقائي وعائلتي الغالية إلى نهاية هذه الحلقة الدافئة من برنامجكم أسرة جنتي. تذكروا دائما وأبدا أن الحياة قصيرة وأن اللطف واليسر وسماحة الوجه والكلمة الطيبة هما اللذان يبقيان الأثر الجميل الراسخ في قلوب من نحب حتى بعد رحيلنا. افتحوا نوافذ اليسر والتغافل في بيوتكم ودعوا شمس التسامح تشرق في تفاصيلكم اليومية. فكن سمحا إن خالطت ناسا فإن الناس يعجبها السموح ويسر في أمور المرء تغنم فكل مشقة باليسر قد تزوح. إذا صارت بيوت الناس يسرا فإن الخير فيها لا يبوح. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الإنصات العظيم وعلى طيب المتابعة الكريمة وعلى إنصات قلوبكم الصادقة قبل مسامعكم. لقاؤنا يتجدد دائما على خير ومحبة ونور. كنت معكم من وراء الميكروفون أميمة نصر. أترككم في حفظ الله ورعايته التي لا تنام وفي فيض ممتد من اليسر والسكينة والرحمة الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرة جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرة جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

0: يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
1: يملأ الأرض أميرا وندى للحياة منبع الإيمان.
0: إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل.

0: حياتنا في مسنى لا حديث
1: الدين والحياة برنامج

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ صالح بن عمر الشرفي، إمام وخطيب مسجد جامع عمر بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: مرحبا بك أخي العزيز عماد، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وفي جهود الإخوة القائمين على إذاعة المكلا.
0: آمين. شيخنا الفاضل، من منطلق الآية الكريمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله عز وجل وعد المؤمنين بالتمكين وعمران الأرض في هذه الحياة الدنيا. نجد شيخ صالح أن كثير من الأمم تتقدم، تنهض، تتطور في مجالات الاقتصاد وكل المجالات المختلفة، وهناك أمم وهناك بلدان لا زالت تتعثر. من وجهة نظركم ومن وجهة النظر الشرعية، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لا شك ولا ريب أن نهوض الأمم وتأسيس الحضارات يبنى على قواعد وعلى أسس، ونحن إذا نظرنا إلى الحضارة الإسلامية والعربية لرأينا هذه الحضارات التي أقيمت، سواء كان في أرض الرافدين أو كان في أرض الجنتين هنا في اليمن وفي غيرها من مراكز الحضارات الإسلامية القديمة، لرأيناها بنيت على أسس متينة وقواعد رصينة. وأول هذه الأسس العلم والمعرفة. لا تنهض الأمم إلا بالمعارف والعلم. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ونحن أمة اقرأ، وأول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله اقرأ. نحن أمة اقرأ. أين القراءة؟ أين البحوث؟ أين المعارف؟ أين إعمال الفكر في ميادين المعرفة؟ أين الاطلاع على نواميس الكون؟ أين أشياء كثيرة. فلهذا لا تتقدم الأمم إلا بالعلم النوعي، مش أي علم، العلم النوعي، كل في اختصاصه وكل في مجال. انظر الآن أنت إلى الصين مثلا، يزيدون على المليار، عدد كبير جدا من البشر. يحدثني أحد الإخوة الذي زار الصين، قال شيء يا شيخ صالح عجيب، شعب منغلق لكنه منتج. هذه الصين بلاد الجدار المعروف الذي بنوه في مئات السنين. سبحان الله، هذا الجدار الذي يشهد لحضارة الصين الغربية هذه. كيف وصلوا إلى هذا؟ بإعمال العقل. نحن كنا متقدمين في علم الكيمياء والفيزياء وفي علوم الطب، ابن الهيثم وفلان وفلان وفلان. أين هؤلاء الذين اكتشفوا هذه العلوم والمهارات؟ أين نحن منهم في هذه الأيام؟
0: بل الحضارة الغربية بنت نهضتها على العلوم الإسلامية،
1: العلوم الإسلامية، الرياضيات إلى آخره. الآن عدم وجود العلم النوعي وعدم التأهيل هو من أسباب تأخر الأمم الإسلامية. الآن انظروا إلى الروبوتات، إلى التكنولوجيا الرهيبة في تايوان، في كذا، 70% 80% من علم النظم المعلوماتية هذه يا أبا أحمد في الأجهزة في تايوان. والآن تقاطعوا خلاف كبير ما بين الصين وتايوان بسبب هذا المجال الذي تخصصت فيه تايوان. نحن الآن ما هي الصناعات؟ ما هي الصناعات؟ ما هي المصادر التي تقوي حضارتك وتنمي تجارتك وبلادك؟ إذا لابد من العلم النوعي. الأمر الثاني الذي تقوم عليه الحضارات قاعدة العدل. لا تنمو

0: إذا لم تستغل هذه الموارد، حضارة الأندلس قامت على الأوقاف الإسلامية. حضارة الأندلس قامت على الأوقاف الإسلامية. وين الوقف في هذه الأيام؟ شوف عليك، شوف الوقف، شوف زهادة الوقف. ما في تطوير، ما في مواكبة للأحداث. الآن عندك هنا تحديث الوقف، تطوير الوقف. الآن دول متقدمة تقوم البلدان على الموارد، على الوقف، على المنافذ البرية والبحرية. نحن عندنا ما شاء الله، أنا في البلاد العربية الإسلامية عندنا النفط، عندنا الغاز. بعض الدول استغلت وبدت تنهض، بعض الدول العربية بدت تستغل الثروات، رشدت المال العام، وبعض الدول أبثت بالمال العام. ما يكتشف هذا المال إلا إذا سقط الرئيس أو الزعيم، يرون هذه القطع الذهبية المكدسة في داخل داري أو في داخل مستودعات. ليش ما أشركت الشعب في خير ما عندك؟
1: الزكاة شيخ صالح،
0: كيف الزكاة؟ أيوة، كيف الزكاة؟ مليارات يا أبا أحمد. تجار أثرياء بيوفرون كافة ما تحتاج إليه البلاد، يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى تشجيع، يحتاجون إلى تحفيز، يحتاجون إلى توعية. موارد كثيرة يا أبا أحمد، موارد الأموال العامة، الفي، الأوقاف، الزكاة، الغنائم، إلى آخر كثير هذا من الموارد. كذلك لا تنمو البلاد إلا على قاعدة الأمن والأمان، وأساس الأمن الإيمان. لن تأمن البلاد إلا إذا تحقق الإيمان في أهله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات
1: من السماء
0: والأرض. وإن الإيمان ضعف في القيام بحقوق الله وحقوق عباد الله عز وجل، وننشد الرخاء ونأمل العيش الهني، علينا أن ننتبه لهذه الأمور. أيضا لا تقوم الحضارات ولا تتقدم البلاد إلا بالتعاضد والتعاون. إن الناس إذا اجتمعوا سادوا وملكوا، وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا. شوف هذا عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الناس إذا اجتمعوا سادوا وملكوا. الاجتماع رحمة، الاجتماع قوة، الاجتماع تحصيل الجبهة الداخلية. الاجتماع إرضاء للرحمن وإغاظة للشيطان. نحن نحتاج إلى مثل هذه القواعد التي تؤسس عليها الحضارات. أيضا من أهم الأمور في قضية التنمية والتقدم بناء الإنسان ثقافيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا،
1: الثروة البشرية.
0: أيوة، الآن يبنون الحيطان ويتركون تأهيل الإنسان وبناء الإنسان. ثقافة ما في، خبرة ما في، علوم ما في. والذي يأتي من الخارج استفاد في دراسة أكاديمية في الخارج وحارب من الداخل، ما يجد في بلاده موطئا. ولا كم من بروفيسور، كم من أكاديمي درس في أمريكا، درس في بريطانيا، جاي وهو فرحان أنه بيخدم بلاده، يعوض هذه سنوات الغربة والكربة في داخل بلاد الغرب. يأتي إلى بلاد فيصاب بالإحباط والإسقاط. إحباط في داخله وإسقاط من غيره، يبدون يرمون إليه بالسهام. ليش؟ لأنه متفوق. لماذا ما نستغل الثروة البشرية هذه، ثروة المعلوماتية؟ والله عندنا ناس يا أبا أحمد أكفاء، ناس أذكياء، ناس. الآن الجماعة هؤلاء اللي يشتغلون في الاختراعات وما اختراعات، لما تجلس مع بعضهم والله يأتون لك بأشياء يا أبا أحمد شيء ما تتصور.
1: نعم صحيح.
0: احتواء التسربات النفطية في نصف ساعة، سلامة الركاب من الطائر عبر الكبسولة.
1: نعم.
0: ها، السكين التي تعطيك انذار، الولاعة. يعني والله لو قلت ايش هذا، خيال ولا ايش هذا الكلام؟ قلت بتتكلموا بصدق؟ قالوا والله يا شيخ صالح خائفون اننا نظهر هذا في بعض المحافل فيأخذون حقوق براءة الاختراع.
1: نعم.
0: عندنا في حضرموت، ما بقول عنه في اليمن عموما، في حضرموت. طيب من لهم هؤلاء؟
1: كثير من الشباب تفوقوا في هذه
0: المجالات،
1: حافل ومسابقات.
0: نعم.
1: على الوصول العربي.
0: طيب هذه الشريعة هل تجد اهتماما؟
1: نعم.
0: من قبل الدولة، من قبل السلطات المتعاقبة، يبحثون عن داعمين. أنا جاء قبل فترة عندي يبحثون عن داعمين. مش معقول هؤلاء بهذه العقلية التنموية الاختراعية لا يجدون من يدعمه. فالسبب فينا يا أبا أحمد، السبب أننا لا نتعاون، لا نشجع بعضنا بعضا. لا يعضد بعضنا بعضا، أكثرنا من النقد والملامة، النقد الهدام وليس النقد الذي يراد به التقويم. نقد الذي يراد به التقويم تشعر بصدق كلام صاحبه، أما النقد الذي يراد به الهدم والإسقاط والتقليل من حسنة الغير

0: كذا تجد نفسه عياذا بالله تعالى. إذا نترك المجال هذه فقط يعني مداخلة منك وقد جال بها الخاطر في هذا الدرس.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا. ربما بعض المداخلات للسادة المتواصلة
0: أيوة نستفيد من هذا الجانب
1: إن شاء الله. إذا ذكرتم العلم بل العلم النوعي ذكرتم العدل ذكرتم المحافظة على مصادر المال والنماء، كذلك تطرقتم إلى الأمن والأمان والتعاضد والتعاون وبناء الإنسان. هذه أسس مهمة جدا في طريق نهوض الأمم وبناء الحضارات. جزاكم الله خيرا شيخنا. ونذكر الإخوة المستمعين بهاتف الاستوديو 30-29-29 للتواصل مع البرنامج، وضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح ابن عمر الشرفي. ومن الأسئلة شيخ صالح التي وردت من بعض السادة المتابعين للبرنامج، هذا السائل يقول كيف نحقق حضور القلب في الصلاة؟
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لقضية حضور القلب، أن ينظر الإنسان أولا إلى موضع سجوده، وأن يلزم الخشوع وعدم العبث في الصلاة، وأن يستحضر معاني آيات الله جل وعلا، وأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم ما يزيد على 20 سبب من أسباب خشوع القلب، لكن من أعظمها التأمل في آيات الله والإقبال بكليته على الله عز وجل. وأن ينظر إلى موضع سجود. وأن يذهب الخشوع لما ما تتأمل في آيات القرآن، في آيات الفاتحة، في قراءة الإمام، يبدأ الشيطان ويشتتك في داخل صلاتك. فمن أعظم الأسباب الإقبال على الله عز وجل والتأمل في آيات الله والنظر إلى موضع السجود. هذا يأتي لك بحضور القلب. وهنالك أشياء أخرى كأن الاتصال.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، تفضلي الكريمة.
2: نعم تفضلي.
1: نعم
3: صالح.
2: نعم تفضلي يا
1: أخي صالح. معك يسمع.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ يا أخي، لما متم تدلع الباطل نحن نشكي لله وبعد الله وبعد الله أنتو شيوخ، نحن معاكم، قوموا للباطل نبدو الباطل هذا.
2: طيب
3: تصلوا علينا من في السكة والضغط.
2: طيب
3: حسبي الله ونعم الوكيل، منقول عشان خياراتنا الكهرباء. طيب. والاخرين اكبر طالب يحقوق اكبر الكهرباء والاسعار، قاموا نحن نروح للشرطة تتحققون.
2: طيب
3: حسبي الله عليهم باسم الرحمة فيهم هذول.
2: طيب بنجيب الشرطة
3: في عيالنا كلكم بحمل.
2: طيب
1: شكرا كريما.
3: يقولون ناس خيرات كذابين.
2: طيب ابشر
3: ما يشغلهم في نار جهنم يا رب، هم خير مره يا رب.
2: دعي لهم بالهدايه معلش بنجاوب عليه.
1: شكرا اختي الكريمه، شكرا جزيلا. الساده المستمعين، لا نريد ان نحول الحلقه الى بث المعاناه والمشاكل اليوميه والحياتيه، بالذات الناس الان في هذه الايام تعاني من قضيه الكهرباء. تفضل يا شيخ.
2: بالنسبه للكهرباء، هذا الملف الشائك والثقب الاسود الجديد القديم، وكل ما اتى مسؤول قال الكهرباء، وكل واحد يصدر الى الاخر. القضيه تحتاج الى اراده والى عزيمه، عرفت؟ الان يجب ان يتحد الصوت في حضرموت في تثبيت الحقوق والمطالب. المطالب الفردية هذه يسهل احتواؤها وتخديرها وتسكين كل من طالب بها. هذه المطالب صارت فرضا وليست نفلا، يعني من حق الشعب أن يرتاح. يكفي الشعب معاناة من ناحية الرواتب. الرواتب قللوها وقرضوها وأخروها.
1: نعم،
2: هذه ثلاثة أوصاف.
1: نعم،
2: قللوها وقرضوها
1: وأخروها.
2: طيب هذا المواطن ايش بقي للمواطن من هذا كله؟ بقي الراحه في داخل بيته. دخل لما داخل بيته نكدوا حياته، طفوا عليه الكهرباء، بغى ينام يرتاح من الانهاك. ما عاد وجد المواطن الا هذه الطريقه التي يتعامل بها، يعني اما الخروج واما التحريك، وهذا ليس حلا طبعا، لكن هذا الجاء للناس الى مثل هذه الاساليب. ونحن دائما نتكلم وننصح ونوجه، والان هذه المراه هي فرد من الاف الناس، وقد راينا بعض المناظر في عدن التي صراحة يدمي لها القلب. الواجب على الجميع أن يتقوا الله، والواجب على الحكومة أن تقوم بواجبها في إمداد هذه المناطق في ظل هذا الصيف الحارق، في ظل ارتفاع موجات الحرارة. يعني يجب على الدولة أن تهتم بهذا الملف. يعني إيش المشكلة؟ هل هي في التوريد؟ إيش هذه 200 ميجا؟ يعني إيش هذه؟ شيء كبير أو شيء يسير؟ هل المشكلة في الوقود؟ لا يمكن أن يرضى الحضرموت أن أغلب الوقود يخرج مثلا إلى خارج محافظتهم ومحافظتهم فيها الوقود يمر من بين يديها ولا تعطى كفايتها. هذا كلام غير مقبول أبدا، ما يقبل عاقل فضلا عن عالم. فأنا أرجو من الجميع أن يتحلى بالصدق وأن يتشاور. أنا أشوف أنه هذه الأساليب والطرائق من الشتم والسب والكيل التهم لن يجدي نفعا.
1: نعم.
2: فربما يورث تصلبا في الأطراف. أنا من رأي أنه يجتمع العقلاء والأعيان ويجلسوا مع محافظهم ويأخذوا ويعطوا في هذا الكلام بغية الوصول إلى حلول.
1: نعم.
2: وأيضا إطلاع الشارع عن حقيقة ما يدور، ما السبب الفعلي، ما السبب الحقيقي في تدهور الأوضاع، من هو المسؤول. الناس ما تعرف إلا الدولة، الناس ما تعرف إلا السلطة مباشرة هذا، لكن ربما السلطة ما تقدر، سلطة فوق الحكومة، الحكومة فوقها أيضا جهات أخرى. فأنا أرجو بدلا من هذا اللغط وبدلا من هذا الكلام الكثير أن يجتمع الأعيان والعقلاء وأهل الحل والعقد ويدخلون إلى محافظهم ويأخذون ويعطون معها، فربما يعطي الله بالرفق ما لا يعطي بالعنف. هذه نصيحتي لكل إنسان يحب بلاده.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. وكما ذكرت طبعا نحن نشعر بهذه المعاناة.
2: نعم.
1: ونحن جزء من
2: الناس. نعم نعم صحيح.
1: لكن هذه الحلقة وهذا البرنامج هو برنامج فقهي في الإطار الشرعي، حبذا لو نركز في هذا صحيح. الجانب
2: صحيح.
1: أيضا هذا سائل شيخ صالح يقول كيف نتوكل على الله حق توكله؟
2: التوكل على الله هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب.
1: نعم.
2: التوكل فيه صدق مع الله وفيه ثقة بالله عز وجل أنه على كل شيء قدير.
1: نعم.
2: وأنه سميع بصير. فإذا وثق الإنسان وربط قلبه بالله عز وجل ولجأ إليه عند الشدائد وتعرف إليه في الرخاء عرفه الله في الشدة.
1: نعم.
2: فتوكل على الله، يعني فوض أمرك لله. إذا أردت معية الله وأردت عناية الله إن الله معنا في أشد الظروف. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر له لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لرآن. قال ما ظنك باثنين؟ الله ثلاث. شو الثقة بالله.
1: نعم.
2: في هذه الظروف الحالك. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا قال كلا إن معي ربي
1: سيهدي.
2: شوف الثقة بالله عز وجل في أشد الظروف. فالإنسان يفوض أمره إلى الله لكن يأخذ بالأسباب، لا يكون متواكلا فتعطيل الأسباب عن كونها أسبابا قدح في الشريعة.
1: نعم.
2: والأخذ بها مع الاعتماد على الله عز وجل هو تمام التوحيد.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: تفضلي اختي الكريمه. عايز
4: اسال الشيخ.
2: تفضلي تفضلي.
1: معك الشيخ صالح، تفضلي.
4: اذا ما سمعت المراه هذه مثلا الكهرباء دي مؤيد معاها.
1: طيب.
4: ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل ممدح الصيف القادم كل يوم اللي قاعد اللي داعي الصيف القادم الصيف القادم والصيف القادم خف من الصيف اللي.
2: طيب.
4: وش عليه هو الكلام؟
2: نعم.
4: ممدح.
2: ممدح. ان شاء الله ربنا يفرج. نعم. ان شاء الله ادعو دعوة الله
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله تفرج ان شاء الله.
4: ادعو بنت حسب لما تتعبني من دعاء ابني من ماتوا.
1: نعم
2: والله معانا معانا صراحة. نحن تكلمنا بس تعرفين الآن أن هذا البرنامج برنامج فتاوى، حسبنا أن نتكلم ببعض الإشارات.
4: الإذاعة هنا يجيبون هاي الكهرباء يجيبونهم.
2: طيب ان شاء الله هذا مقترح. طيب ان شاء الله
4: يصير. وين المحافظ وين الناس وين الدولة وين البلاد؟
2: طيب
4: انهارت البلاد انهارت.
2: أبشر
4: أبشر.
1: شكرا كريمة جزيلا. وأيضا هذا سائل شيخ صالح يقول شخص فقير يريد من الزكاة، يريد أن يفتح له مشروع بقالة أو غيره، لكن اسمح لي أخذ اتصال جديد. مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأستاذ عمر بسعيد.
5: حياك الله يا أبو أحمد.
1: يا حياك
5: وحياك الله يا شيخ صالح.
2: الله يحييك يبقيك.
5: جزاك الله خير وكل عام وأنتم بخير يا
2: شيخ. وأنت كذلك الله يحفظك يا رب.
5: عندنا ثلاثة أسئلة بقية يعني.
2: هات هات يا شيخ عمر.
1: تفضل.
5: السؤال الأول يسألنا واحد قال صلاة الغايب.
2: أيوه.
1: أيوه.
5: الغايب.
1: صلاة الغايب.
5: قال لي صديقة عزيز علي وقريب علي.
1: ايوه.
5: ولكن مات في البلاد حقي. ما مات برا هناك.
2: ايوه ايوه.
5: ولكن تصرفوا من الزكاة هم الغانمين عليها.
1: نعم.
5: عنده دفتر الدكان نعم. يروح الناس يبيع بالهيئة.
1: نعم.
5: قال أحسن ببدأ بالماء عليه بصفيهم.
1: طيب.
5: يعني كل يعني بصفي الديون اللي في الدفات عندي هنا.
1: واضح.
5: الغانمين هل يجوز أو طيب. لا يجوز؟
1: طيب.
5: السؤال الثاني شو؟
1: أيوة.
5: مفهوم يا أبو أحمد.
1: واضح واضح. واصل واصل.
5: السؤال الأخير أخي حول موضوع دحين اسمه الصاع المد وبعض الناس اللي زيهم يعني بعض يعني في الصيام هذا عليه مد ما أدراك المد هو دحين يسألوه يعني كما يقول الفطرة صاع من البر والصاع يعني إيش معنى الصاع وإيش معنى المد؟
1: طيب.
5: إذا كان يعني أوزان يعني النبي عليه الصلاة والسلام.
1: طيب.
5: زي المقاييس الآن مرتبطة بالأبطال وباللواء.
1: طيب بالوز الان بالجرامات وكذا
5: بالكيلو أيوة. نعم جزاك الله خير يا شيخ صالح الله يبارك شكرا على المقدمه وشكرا على الكلام
1: اللي
5: سمعته
1: الله يبارك
5: فيك وخير يقول ليد تحت الرحاء ما زالها وشكرا
1: الله يبارك
6: شكرا يا سلام شكرا جزيلا يا مرحبا رسالة السؤال الاول بالنسبه لصلاه الغائب يقول شخص مات هو داخل البلاد مات لكن مش قادر يوصل الى الجنازه هل يصلي عليه الغائب في بيته
1: هو الصحيح ان صلاه الغائب هذه محل خلاف عند الذين يجزون صلاه الغائب ما هو ضابط الغائب هو الغائب عن البلد مسافه السفر عرفت هذا يصلي عليه عند الشافعيه وجماعه من اهل العلم والقول الثاني ان الصلاه على الغائب لا تشرع وكلهم دائرون الفقهاء هؤلاء حديث النجاشي لماذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام هل لأنه غائب أو لأنه لم يصلى عليه أو لأنه له قدم صدق في نصرة الإسلام
6: نعم
1: هذه ثلاثة أقوال متفرعة عن هذا الأصل فمن قال أنه لم يصلى عليه قال لا تشرع صلاة الغائب إلا لمن لم يصلى عليه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي تعضده الأدلة
6: نعم
1: القول الثاني أن له نصرة لدين الله فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وكل رجل له نصرة لدين الله يصلى عليه صلاة الغائب مثل ما حصل الآن في الصلاة على الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي
6: نعم.
1: عرفت الآن وتم التعميم في المساجد هذه رواية عن الإمام أحمد والقول الثاني أنه يصلى على الغائب لكن الراجح أنه لا تشرع الصلاة على الغائب لأن الصحابة توفوا كثيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلى عليهم صلاة الغائب ولأن في زمن الصحابة زمن الصحابة أبي بكر وعمر كثير ماتوا ولم ينقل أنهم كانوا يصلون صلاة الغائب فلو كان السنة لنقل ذلك إلينا هذه المسألة من مسائل الاجتهاد طبعا
6: نعم.
1: هذا من مسائل الاجتهاد وفي مثل هذه الصورة لا أرى مشروعية صلاة الغائب إذا صلي عليه فلا يصلي عليه مرة ثانية
6: نعم.
1: لكن عند الشافعية له أن يصلي على الغائب إذا كان على مسافة القصر أو السفر
6: نعم.
1: يجوز مثلا واحد مات في الشهر بتصلي أنت عليه هنا عرفت الآن خلاف بين العلماء منهم من قال يجوز ومنهم من منع والصحيح المنع
6: نعم.
1: الصحيح المنع
6: جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يقول تاجر يداين الناس عندما حان وقت الزكاة يقول سأبدأ بهؤلاء بصفي ديونهم اللي
1: لا لا هذا فيه نوع من التحايل يعني كالعائد في صدقته الزكاة أخذ وعطى أما هذا يريد أن يسلم رأس ماله بإسقاط هذه الديون فيحفظ رأس ماله هذا ممنوع عند نعم. العلماء واضح إن شاء الله فيمنع من ذلك وإنما يعطيهم وهم إذا أرادوا أن يسددوا دينا فلهم ذلك
6: نعم
1: أي نعم أما أنه يخصم ليسلم رأس ماله فلا
6: جزاكم الله خيرا نعم. وهذا اتصال السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: يا مرحبا
6: أخ سالم حمدون
7: نعم بارنا مسال الشيخ
1: تفضل يا
7: أخي
1: أي نعم نعم تفضل أخ سالم
7: معي أربعة ثلاثة
1: تفضل يا سالم
7: بالنسبه له موضوع الكهرباء اخي انا الشيخ يسال المسؤولين صحهم ليه
1: طيب تمام
7: وثانيا اصحاب الاطفال في الصلاه يعني يطرحوها في الصفوف
6: ايوه
7: يعني الطفل يطرحها في الصف يعني غريب ولا مغريب
1: طيب
7: وثانيا من ناحيه المز يعني في المساجد يعني ذات اليوم المز يعني فوضى في المساجد
1: طيب
7: يعني من العقال ومن الاصرار يعني
1: طيب
6: ايوه
7: ورابعا من الامام اول يوم يعني انسى يعني سجود
6: نسى السجود
7: انسى السجود يعني كيف الوضع هو الحين ذاك
1: السجود
7: يعيد الصلاه او يسوي
1: نسي سجده تقصد
7: يعني انسى سجده واحده
2: طيب هذا بالنسبة إذا نسي سجدة، إذا كان من الركعة الأخيرة يأتي بالسجدة ثم يعيد التشهد إذا ذكر ثم يسجد للسهو،
7: يعني آخر ركعة
2: هذا يأتي بالسجدة إذا كان في تشهده ويعيد التشهد،
7: يعني آخر ركعة يعتبر ينوي بس يكون قاعد يعني.
2: أيوه يأتي بالسجدة، أما إذا كانت من ركعة متقدمة تلغى الركعة هذه وتجعل التي بعدها ما قبلها.
7: ما قبلها.
2: أيوه.
7: طيب والأسئلة
2: إذا نسي مثلا السجدة من الركعة الأولى ألغاها وجعل الركعة الثانية هي الركعة الأولى.
7: إيه تمام.
2: أي نعم.
7: موضوع الأولى حالكافة
2: بنجيب
6: تسمعنا بالراديو يا سالم؟
7: إن شاء الله إن شاء الله.
6: يلا شكرا. بقي سؤال للأستاذ عمر باسعيدة، يقول هو يستفسر عن المكاييل الصاع المد.
2: الصاع أربعة أمداد، والمد يعني الغرفة باليدين المعتدلتين، يمد يديه هكذا. نعم. المد يعني قدر به 750 جرام
6: المد
2: هذا. نعم. الصاع اختلف العلماء في الوزن، يعني هل هو 3 كيلو؟ بعض العلماء كالشيخ بن باز يراه 3 كيلو، وبعض العلماء كالعلامة بن عثيمين قال وزنت الصاع النبوي بالبر الرزين فجاء تقريبا 2 كيلو و40 جراما.
6: نعم
2: 2 كيلو و40 جرام يقول من البر الرزين، والإنسان يحتاط في هذا، يعني ما بين 2.5 كيلو إلى 3 يعني بالاحتياط.
6: هذا هو الصاع.
2: نعم. هذا هو الصاع.
6: نعم. الصاع متعلق بزكاة الفطر.
2: أيوه. نعم. يتعلق بزكاة الفطر.
6: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا، وهذا اتصال جديد. مرحبا.
8: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كيف الشيخ صالح؟ خيرك.
2: يا مرحبا ما شاء الله، حياكم الله.
6: من معنا؟
8: معك أبو محسن.
6: تفضل يا أبو محسن.
8: يا شيخ صالح.
2: أي نعم.
8: أنت دخلت في موضوع يعني الدولة الكهرباء وما كهرباء وقوات رجال وقوات، اسمعني بكلمك، أنا بقول لك بالواضح.
2: نعم.
8: شوف البلاد ما بتصلح. نعم. أبدا أبدا إلا واحد أجنبي يجي زي العربي لما جه وحكم بلادنا وضبطها.
2: أيوة.
8: وكانت بتنمي البلاد أحسن من عمان بل أمد وأحسن من الخليج.
2: أيوة.
8: جولة هذول من كل.
2: أيوة.
8: الجنوب حتى الوسط.
2: تمام.
8: يعني البلاد تشتري واحد أجنبي، هذول ما بيصرفون نهائيا في البلاد، هذا واحد.
2: يعني ما يصلح حمل الغريب ها؟ ما يصلح حمل الغريب.
8: يصلح حمل الغريب. الغنم يحبين السيد الغريب، هذا معروف.
2: أيوه.
8: الشيء الثاني بالنسبة للكهرباء وما كهرباء وكيف استمرار الكهرباء وكيف قطع الكهرباء.
2: طيب.
8: أنا ليس لا مع القاعدة ولا مع الانتقال ولا مع القاعدة، لكن الوضع نبطي فيها.
2: نعم.
8: كان لك اليوم القاعدة حكمت في البلاد سنة وخلت الكهرباء 24 ساعة غافية والمكاينهن والوالات هم من دولهم.
2: نعم.
8: ولا في اختلافهم.
2: طيب.
8: الجزء الانتقالي قول العادة الشرعية.
6: باختصار أبو محسن، يعني لا نريد تفصيل حتى لا نأخذ وقت الحلقة.
8: يعني خلاص
6: الكلام.
2: طيب.
6: أيوة.
8: أنا لا في سياسة لا في انتقالي ولا في قاعدة ولا في شرعية ولا في شيء في الحقيقة.
2: نعم. عدم الانضباط لا يستجلبهم أبوهم إلى المسجد، هذا يسبب فوضى.
6: نعم.
2: يدخل يطرحه في مكان يجي يصيح يبكي طيلة الصلاة، وهذا لا يليق. لكن الولد المميز الذي ينضبط لا بأس باستصحابه إلى المسجد حتى يتعلم الصلاة ويرى الناس ويحب الله إليه هذا الدين.
6: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. مرحبا.
9: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: بارك الله فيك يا سلام. لو سمحت معي سؤال للشيخ صالح.
6: تفضلي.
2: تفضل يا أخ.
9: صالح أنتوا ذكرتوا موضوع الصلاة بارك الله فيكم والخشوع فيها.
6: أيوة.
9: يعني في مرة من المرات هداني الله صليت ماني عارفة، صليت 4 ركعات صليت 5 ركعات يعني شاكة. ماني متأكدة بصراحة كيف نسوي الحين، عيد الصلاة من اللي ما صليتها من جديد ولا؟
2: إذا كان الشك بعد انقضاء الصلاة فلا عبرة به، وأما إذا كان الشك في أثناء الصلاة كان الواجب عليك أن تتحري وتجتهدي في عدد الركعات ثم تسجد للسهو، وإلا بنيتي على الأقل إذا شككت في الخامسة.
9: لا بعد ما صليت.
2: ما إن شاء الله لا عبرة بالشك بعد الصلاة وبعد فعل العبادة.
9: يعني حتى لو صليت 5 ركعات عادي؟
2: لا إلا إذا حصل لك يقين فاسجد للسهو.
9: لا مو يقين، شك.
2: لا ان شاء الله ما يضر الشك هذا
9: ان شاء الله ما يضر
2: لا ما يضر ما يضر
9: بارك الله فيكم
6: شكرا جزيلا اختي الكريمه الاخ سالم حمدون ايضا ذكر مساله الفوضى في المساجد
2: هذا موجود الان قال من الشيبان ومن الكبار ومن الصغار المساجد لم تبنى لمثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود البدري يقول إياكم هيشات الأسواق إياكم هيشات
6: الأسواق
2: الأسواق وفي بعض الحديث أنه سيأتي زمان على الناس لا يكون همهم في المساجد إلا الكلام في الدنيا فليس لله فيهم حاجة هذا لا ينبغي مساجد تكون لذكر الله بالفعل هذا الأمر موجود مثل أصبحت المساجد مثل أمكنة التحليلات السياسية والرياضية اجلس مجموعة لا ما ينبغي حتى يوم الجمعة في ناس تكون في مؤخرة الصفوف ماسك الزاوية بدل ما تقرأ سورة الكهف وتصلي على النبي وتتنفل ما شاءت من الصلاة من صلاة النافلة يجلسون يتكلمون فيما لا ينفع ولا يعود عليهم بالنفع لا في دينهم ولا في الدنيا فلا ينبغي الإكثار خصوصا بعض الناس ربما يتكلم في الغيب والنميمة
6: نعم
2: في موضع طاعة يتكلم ويفعل الكبائر الغيبة والنميمة الصاعقتان المحرقتان للحسنات
6: نعم
2: فينبغي الإنسان أن يبتعد وعلى الإمام أن ينبه هي القضية معركة وعي يعني.
6: نعم.
2: المعركة هي معركة وعي لابد من توعية الناس في كل إدارة لابد من توعية المرضى يحتاجون إلى توعية الناس في الشوارع يحتاجون إلى توعية السواقين يحتاجون إلى توعية توعية مهمة جدا تنور الناس الناس تنتابهم غفلة فلما يأتي التوعية والتذكير كالغيث يخرج على قلوبهم وينزل على قلوبهم
6: حتى في المقابر شيخ صالح
2: حتى في المقابر لو حصل حاجة ممكن يذكر الناس تفرح
6: نعم.
2: من الغفلة التي نعم. تستهويهم
6: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا السلام عليكم
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مرحبا
6: يا أهلا وسهلا من معنا
10: عبد الله سعيد معكم
2: يا حيا أبو سعيد
10: حياكم الله حياتي لكم جميعا
2: حياك الله أبو سعيد الله يحييك
10: أهلا وسهلا سؤالي حسبي الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل هل هو هذا ذكر أو دعاء
2: طيب
10: يعني الانسان عندما يحس بالظلم سواء كان من الظلم من شخص او من جهه قال حسب الله ونعم الوكيل وهل ممكن هذا يقولها وهو ساجد اثناء صلاه النفل
2: طيب
6: نعم
10: وهو
6: طيب.
10: الكهرباء ما في نوايا صادقه لصاحب الكهرباء
2: تمام
10: بدل اكثر من 20 سنه ونحن نعاني من الكهرباء
2: طيب.
10: كل سنه نوايا صادقه ما في حضرموت عالم الكهرباء رغم انه حضرموت محافظه نفطيه غنيه لكن للاسف الكهرباء ما في الرئيس سامي عبد الله منصور هذه وجه ب 100 ميجا من بكر ومسين الحضمت لم تنفذ نفذ حق عدن اعطوها 264 ميجا من نفط المسينه وحضمت 100 ميجا لم تنفذ والمسؤولين الحضاره مساكرين شكرا جزيلا
6: شكرا يا عبد الله شكرا جزيلا اهلا وسهلا هو يعني ذكر هذا ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل متى يقال وهل يقال في السجود
2: هذا يقال في المخاوف هو تفويض الله عز وجل
6: نعم.
2: لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه على إسرافيل وحنى جبهته واستمع إلى الإذن متى يؤمر فشق ذلك على الصحابة فقال ماذا نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل
6: نعم
2: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا
6: حسبنا الله
2: ونعم الوكيل
6: نعم.
2: قال إبراهيم عندما ألقي في النار فهي كلمة تفويض عظيمة وهي من جنس الدعاء أن الله كافيني وصارف عني هذه الشرور والمخاوف التي تحيط بي
6: نعم.
2: فيجوز الإنسان أن يقول حتى في سجوده حسبي الله ونعم الوكيل في من ظلمني ما في مانع إن شاء الله
6: تعالى. نعم.
2: هي ذكر من أعظم الأذكار وفيها تفويض الأمر لله عز وجل
6: نعم جزاكم الله خيرا السلام عليكم
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: يا أهلا وسهلا
11: ألكم عساكم طيبين
6: الحمد لله من معنا
11: معكم أبو محمد
6: تفضل يا
2: أبو محمد
11: صالح معي سؤالين
2: تفضل يا أبو محمد
11: ما هو الشروط اللي نختار إمام مسجد هل هناك شروط معينة
2: باختيار الإمام
11: نعم
2: طيب
6: نعم
11: السؤال الثاني قبل فترة وجعنا سؤال هناك نحن كنا نصلي الظهر
2: نعم
11: وفي التشهد الثاني نحن نزيل في التشهد الأول عفوا الأول
2: نعم
11: وهم كانوا في التشهد نحن كيف نعمل هل نجلس معهم أو ننتظرهم عندما يقومون يعني
2: طيب
11: كيف
2: طيب طيب
11: نعم يكون السؤال واضح وشكرا لكم
6: شكرا يا أبو محمد يا أهلا وسهلا إذن نبدأ أولا بالسؤال الثاني
2: نعم
6: هم جاءوا في التشهد الأول هل نجلس معهم أو
2: لا يجلس معهم
6: نعم
2: يجلس معهم يتابع الإمام
6: نعم
2: حديث معاذ إذا أتيتم ونحن في الصلاة فادخلوا في الصلاة
1: نعم.
2: على أي حال كنا
1: نعم.
2: فلا يتم يواقفه يدخل ويجلس مع الإمام
1: نعم.
2: نعم.
1: السؤال الثاني شروط اختيار إمام المسجد.
2: الإمام لابد أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا وأن يكون عالما بأحكام الصلاة
1: نعم.
2: وأن يكون أيضا محسنا لقراءة القرآن. فالإسلام شرط، فلا تصح الصلاة من كافر
1: نعم.
2: والبلوغ فلا تصح من مجنون، مميز فلا تصح من صبي غير مميز، وأن يكون من الإنسان عالما بشروط صحة تلاوة الفاتحة، لا يكون أميا لا يحسن قراءة الفاتحة حتى لا يبطل صلاته. فهذه شروط اختيار الإمام. الجانب الآخر أن يكون أيضا قدوة، أن يكون حسن الصوت. هناك شروط في صحة الإمامة، هناك شروط في كمال الإمامة
1: نعم.
2: يكون مثلا بعضهم تحصله ما يرتاح للناس، صوته مثلا مزعج، عرفت الآن؟ يرتب نعم. الإمام زينوا أصواتكم بالقرآن
1: نعم.
2: ها يعني يزين الإنسان القرآن، يزيد القرآن وقع في نفوس الناس. فهذا هو الجواب حول هذا السؤال
1: نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأستاذ أبو عوض.
12: الله يعطيكم العافية إن شاء الله ومعكم على خير رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب.
12: عندي سؤالين بسيطة إن شاء الله.
1: تفضل.
12: الآن نقول العالم كله والإمام من ضمن العالم على أعتاب كأس العالم
1: نعم.
12: هنا خصوصا في يوم الجمعة
1: أيوة.
12: المسائل عامة بعد الصلاة مباشرة تتكتل والشباب والهذا
1: أيوة
12: وقضيت الملاعب والمباريات واللاعبين والآخر
1: طيب.
12: والرغم أنه بعض يعني أئمة المسائل يوعظوا الناس ويقول لك بدون من يدوى يرجو توجيه هؤلاء الناس
1: طيب طيب.
12: ولكم شكرا. واحد ثانيا الزكاة التي توليها الدولة أين تذهب؟
2: الزكاة التي ايش؟
12: الزكاة اللي تتولى عليها الدولة.
2: طيب طيب.
12: اين تذهب هذه؟ بالرغم انها مذكورة من رب العالمين لجهات محددة.
2: طيب طيب.
12: اقول لكم الشكر والتقدير.
2: ابشر ابشر.
1: شكرا جزيلا ابو عوض. يا رسالة تسمع ان شاء الله.
2: ماشي.
1: هو ذكر أننا الآن نحن على اعتاب كأس العالم، وأكيد الشباب الآن والتحليلات الرياضية يقول حتى داخل المساجد
2: مشكلة. هذا مضيع للأوقات
1: نعم.
2: مضيع للأوقات، تفاهة تضيع نعم. وقتك العمر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه
1: نعم.
2: تراه أسهل ما عليك يضيع كل ذلك في صفحات أعمالك نعم. لما ينفع كأس العالم تنظر للنساء المتبرجات، تنظر إلى أفخاذ اللاعبين، تعظم وتشجع هؤلاء الكفار أصحاب الوشم وأصحاب العهر، ونسأل الله العفو والعافية. هذا طبعا أشغلوا الشباب الإسلامي في الدول العربية والإسلامية بكرة القدم، هذه نعم. أنواع الكؤوس وتنظيمات هذه يعني أوروبا أفريقيا مشكلة مشكلة
1: مسابقات لا
2: حتى بعض الشباب المستقيم
1: نعم
2: مرة يعني يشوفهم للأسف الشديد يكثرون من الكلام
1: نعم.
2: يعني نعم نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين آمين
2: إن شاء الله العفو والعافية.
1: هو ذكر أيضا مسألة الزكاة التي تأخذها الدولة.
2: والله ما ندري هذا
1: من مصارفها.
2: الدولة يسأل الدولة
1: نعم.
2: ما نبي أنا ما يعني يا رجل يعني في الرقابة وجهاز المحاسبة، الدولة يسألها من فوقها
1: نعم.
2: رئيس الوزراء يسألهم وين الإيرادات وين الزكوات وين تذهب. أما أنا وش عرفني عند من هذه الزكاة نعم. أو من الذي يتولى أمرها، فكل واحد مؤتمن على الولاية التي نعم. تولى.
1: وقد ذكرتم هذه المسألة في مقدمة الحلقة
2: نعم. كل واحد
1: وأن
2: نعم.
1: هذا مصرف مهم جدا،
2: مصرف مهم جدا لو يتم تقنينه
1: نعم.
2: وتولي أهل العلم عليه كانت
1: نعم.
2: الخيرية عليها الشيخ هذا باحشوان الله يغفر له
1: نعم.
2: أيام السلاطين
1: نعم.
2: وتسد مسد حتى بعد أيام الحزب كانت موجودة هنا
1: نعم.
2: عند السين محق بنكوير
1: صحيح نعم.
2: موجودة وتنعش المحتاجين
1: نعم.
2: عنها 2000 3000 4000 لكن لها القيمة كان موجود في
1: إيراداتها من الميناء من
2: أيوة
1: نعم.
2: فهالمشكلة إن شاء الله العفو والعافية. البعد عن الدين يا أبا أحمد
1: نعم نعم.
2: البعد عن الدين وضعف الأمانة هذا سبب كل هذا الانحدار والانهيار في التعاملات
1: نعم. نسأل الله العافية
2: نعم.
1: وهذا السؤال قد عرضناه قبل قليل،
6: يقول شخص فقير يريد من الزكاة، يريد أن يفتح له مشروع بقالة أو غيره كي يقتات منه هو وأولاده، هل يعطى من الزكاة؟
2: يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يسد حاجته طيلة عمره.
6: نعم.
2: عند الشافعية.
6: نعم.
2: يعطى ما في مانع، سام مسكين تعبان بغاله مشروع تعطيه مليون مثلا بيفتح له بقالة، ما في مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الزكاة شرعت للمواساة ودفع الحاجة عن المحتاجين، فلا يتنطع الإنسان لا في الزكاة يفعل طوابيع عند بيته من أجل 500 ريال يمني، هذه حتى ما هي قيمة كيلو موز.
6: نعم.
2: هذا قيمة نصف كيلو، إن جابت عادة هذه نصف كيلو من الموز، فالزكاة لسد الحاجة تعطي، ما هو بشرط الزيادة للناس، يعطي.
6: نعم.
2: كم مدين، كم مريض يحتاج عملية، يحتاج أدوية، قدم أصحاب الاحتياجات. فينبغي أن نفهم الزكاة هي شرعة المواساة وليست لتعذيب الناس.
6: نعم.
2: تكدسون الناس، ولو كل تجار بلدة في حضرموت أحسنوا إعطاء الزكاة لمستحقيها لقلت الفاقة والحاجة. الآن في المكلة كم تجار، في الشرج كم تجار، في الديس، في فوة،
6: نعم،
2: في شحير، في الشحر، في الغيل، في قصيعر، في الريدة، هذه المناطق الحضرمية كلها في الوادي، أهل كل مديرية لو جمع التجار وضعوا آلية، حصروا قائمة أو قاعدة بيانات الأرامل، الفقراء، المساكين، المعدمين، إيه إلى آخر الشرائح هذه، وقننوا وجعلوا لهم زكاة في كل شهر يعطون من الرواشن مثلا يحتاجونها الناس، هذه رواشنكم، هذه كذا كذا، بتسد الحاجة يا أبا أحمد. لكن التصرف هذا العشوائي،
6: نعم،
2: الغير منضبط، هذا ما يسد الحاجة، ولا مليارات تجار، يعني في بعض الصفقات 3 مليار،
6: نعم،
2: 3000 مليون، تخيل هذه صفقات يا أبا أحمد كبيرة جدا، يمكن بعض التجار عندهم أكثر من ميزانية الدولة.
6: صحيح.
2: هذا واقع.
6: نعم. واقع. نعم.
2: طيب وين تذهب هذه؟ كم حصتها من الزكاة؟ وين تذهب؟ يا أخي افعل لك تقنين، نجتمع، ما تقول أنا بصرف في أصحاب قريتي يا أخي، كن إنسان راقي، استفد من هذا المال حتى يرفع الله به درجاتك، لا تجامل بالزكاة، اعطيها إلى مستحقيها.

0: نسأل الله أن يلهم الجميع
1: الإصلاحات الحكومية وتعزيز برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيمونيه آفاق تعزيز الشراكة القائمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي وفرص توسيع برامج التمويل التنموي ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والبناء المؤسسي وتحسين الخدمات الأساسية. اختتم في العاصمة الأردنية عمان الاجتماع التنسيقي المشترك مع البنك الدولي والشركاء المنفذين لمشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن والذي عقد خلال الفترة من 7 وحتى 11 يونيو بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمانحين والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الشركة. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه وكلاء وزارة الزراعة والري والسمكية مستوى التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المشروع واستعراض التحديات والاحتياجات القائمة إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء بما يسهم في تحسين الاستجابة للأمن الغذائي ودعم سبل العيش في اليمن. التقى وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالم بارباع بهيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت في لقاء ناقش جملة من القضايا والهموم التي تلامس حياة المواطنين وفي مقدمتها الأوضاع المعيشية الصعبة وتدهور خدمة الكهرباء وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة. وخلال اللقاء ناقش الحاضرون حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتفاقم الظروف الاقتصادية والمعيشية. زار وفد اللجنة الوزارية المركزية الإشرافية لامتحانات الشهادة العامة للعام 2025-2026 واللجنة الإشرافية الفرعية بالمكتب بساحل حضرموت. يرافقهم مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الشحر الأستاذ باسم عوض باعكيم أمس المراكز الامتحانية بمدينتي الشحر والحامي للاطلاع على سير العملية الامتحانية بالمديرية. وطاف الوفد الوزاري برئاسة الأستاذ شوكة شرف

الأستاذ عصام اللصيصي والأستاذ الخضر قاسم. وكان وفد اللجنة الفرعية بالمحافظة تكون من الأستاذ صبري محمد باجعالة رئيس شعبة المناهج والتوجيه، والأستاذ حسين عوض الحداد مدير دائرة الامتحانات، وعبد الحافظ اليهري مدير دائرة الإعلام. طافوا بقاعات المراكز الامتحانية واطلعوا على سير الامتحانات فيها، وتلمسوا من الطلاب والطالبات حاجاتهم وانطباعاتهم عن الامتحانات ومكمن الصعوبة، وبعثوا في نفوسهم الأمل وجبروا بخواطرهم حتى أشعروهم بالإطمئنان بطريقة تربوية تجسد روح الأبوة التي تتمتع بها الأسرة التربوية والتعليمية. مستمعينا الكرام، عرض أنباء 11 من إذاعة المكلا انتهى. في ختامه تقبلوا تحياتي، محدثكم محمد رويشد من التقديم، وكان معي من التنفيذ والإخراج الزميل عبد الحكيم هزاع. تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية. دمتم في أمان الله وحفظه.

يحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من

بِجَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

هجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

فسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد

بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة

صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

الكريم. مستمعي الكرام، كنا وإياكم مع تلاوة عطرة من كتاب رب العالمين. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا، من برامجنا في 12:45 تستمعون إلى الحلقة 24 من المسلسل اليومي منزل على التلال، في 1 ظهرا نوافيكم بموجز للأخبار. بعدها تستمعون إلى الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 1:05 ظهرا نستمع إياكم إلى حلقة من برنامج المكلة أميرة العشاق. بعدها يغني عبد الرب إدريس الناس قالوا. في 1:45 تستمعون إلى برنامج كلمتين. بعدها يغني سيد عبد المعين عاد قلبي معك أورميتا في تمام الساعة 2. بعدها يغني سيد عبد المعين عاد قلبي معك أورميتا في تمام الساعة 2 تماما. نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الجمعة. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 2:30 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. يستمر معكم هذا البرنامج إلى تمام 3 عصرا، حينها

0: القدوة والأسوة الحسنة. إن حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت مفعمة بالأمل والتفاؤل، ثرية بحسن الظن بالله، غنية بالرجاء وقوة الصلة بالله عز وجل، حتى في حال الظلم ومع وجود كثرة الألم، إلا أنه كان يبث في نفوس أصحابه الأمل. فقد خرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه، خباب الذي كان حدادا للعاص بن وائل السهمي، وكان قد عذب في سبيل الله وقوي بالنار، فلما اشتدت الأذية بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أذية وأيما أذية، قتل وأخل لأموالهم وطرد لهم من بيوتهم وقتل وضرب، حتى بلغت القلوب الحناجر. جاء خباب إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من كان قبلكم يؤخذ الرجل ثم يحفر له في الأرض حفرة، ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمناشير والمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيجعل نصفين، ثم يؤتى بأمشاط من حديد فيمشط بها ما بين لحمه وعصبه، لا يصده ذلك عن دينه. انظروا إلى الصبر والتحمل وقت الشدائد، وقت الزلازل، وقت الفتن، وقت الاضطرابات، الصبر على دين الله وعدم التنازل على أحكام الله عز وجل. صبر هؤلاء الذين نشروا بالمناشير، لا كحال بعض الناس في هذه الأيام الذين استطالوا الطريق فضعف مشيهم وأرادوا التغيير فوقعوا في التغبير، فاضطربت أحوال المسلمين في كل مكان كما ترون ذلك جليا أمام أعينكم. التفرق والتمزق والتنازع والاختلاف والهيمنة والغطرسة والعنجهية والتكبر، كل واحد يقول: أنا أنا، الأنانية هذه التي أخرجت إبليس من ملكوت السماء، أنا التي أغرقت فرعون في البحر واليم. انتبه من قول أنا وأنا، ابتعد من هذا الطريق الوخيم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام باثا: الأمل والتفاؤل، لأن الأمل يدفع إلى العمل ويطرد الملل. فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون النصر والتمكين ولم تأخذوا بأسباب ذلك. النصر والتمكين لن يتأتى العبودية لرب العالمين.
1: يجب أن يكون هذا الأمر مستقرا في الأذهان.
0: لا تمكين إلا بالقيام بعبادة رب العالمين.
1: والله ليتمن الله هذا الأمر.
0: هذا الدين سيبلغ الأقطار والأمصار والأرض كلها
1: جاء في مسند الامام احمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. الليل والنهار يبلغ الارض كلها. سبحان الله.
0: ليبلغن هذا الدين وهذا الاسلام ما بلغ الليل والنهار، لا يترك بيت وبر ولا مدر
1: الا سيدخله الله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل. بعز يعز الله به من ادخل ومن دخل في هذا الدين،
0: وبذل يذل الله به من تركه ولم يلتزمه.
1: قال تميم الداري رضي الله عنه كما في رواية الإمام أحمد المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال: لقد رأيت هذا في أهل بيتي. هذا الحديث رأيته في أهل بيتي، فلقد رأيت من أسلم منهم أصابه الخير والشرف والعز. من أسلم أصابه الله بالخير والعز والشرف، ومن كفر منهم أصابه الذل والصغار والجزية. هذا هو حكم الله في كل من يترك الإسلام، في كل من يتخلى عن دين الملك العلام. أما من التزم الإسلام وقام به فليبشر بالعز. نحن قوم

والسلام عظيم، جاء الله به هدية لهذه الأمة حتى ينقذها من الظلمات ويخرجها من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الظلم إلى نور العدل. جاء في مسلم من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. جمعت الدنيا والأرض لرسول الله، فرأى ملك أمته سيبلغ المشارق إلى أقصى الهند والسند وما وراء النهر، حتى بلغت الفتوحات إلى داخل السود، المشارق والمغارب إلى أقصى بحر طنجة. بعد أن دخل المسلمون إلى داخل أسبانيا ووصلوا إلى جنوب فرنسا، سبحان الله، انظروا إلى الملك، انظروا إلى الهيبة، انظروا إلى هذا الاتساع، انظروا إلى هذا الانتشار لدين الله عز وجل إلى جنوب فرنسا. ما معهم طائرات F-16 ولا الشبح، ما معهم الصواريخ الفراغية والارتجاجية والحرارية، ما معهم إلا سيوف وإيمان وصدق وتضحيات. انظروا إلى هذا الخير، وصل ملك هذه الأمة إلى هذه المناحي وإلى هذه الأقاليم، ولم يذكر الشمال والجنوب لأن اتساعها قليل بالنسبة إلى الشرق والغرب. فتحها الفاتحون الصادقون الرجال المخلصون، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبث الأمل، لأنه لا يهنأ العيش إلا بالأمل في الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر: لولا الأمل لما تهنأ أحد بالعيش. وقال ابن القيم: الحياة حدان، الحياة حدان، الأول الأمل والآخر الأجل، فبالأمل بقاؤها وبالأجل فناؤها. الأجل يفنيك، أما الأمل يبقيك متعلقا بالله عز وجل. وقد بث النبي عليه الصلاة والسلام روح الأمل في عدي ابن حاتم الطائي، الجواد ابن الجواد الذي يضرب المثل بأبيه في الكرم والجود. فقد جاء في الصحيحين أن عدي بن حاتم الطائي كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فدخل عليه رجل فشكى إليه الفاقه، شكى إليه الفقر والجوع وضيق المعيشه كحال الناس في هذه الأيام الذين يعانون الأمرين، من قلة الرواتب ومن تأخرها. ثم جاءه آخر فشكى إليه قطع الطريق، سبحان الله، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن حاتم عنده بالوفد لا يقع في قلبه شيء، إيش هذا الدين؟ كل شكاوى، كل آلام، كل أحزان. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة عاصمة المناذرة في العراق، تقع قريبا من محافظة النجف، هل رأيت الحيرة؟ قال: لم أرها ولكني أنبئت عنها. فقال: ليوشكن أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة، الضعينة المرأة في هودجها تخرج من العراق

0: حين تأتي مكة فتطوف بالبيت لا تخاف إلا الله.
1: سبحان الله. فقال عدي فقلت في نفسي فأين دعاء رطين؟ أين المفسدون وقطاع الطريق من قبيلة طي التي كانت تقطع الطريق ما بين العراق إلى الحجاز؟ فقلت في نفسي فأين دعاء رطي؟ ثم قال ولتفتحن كنوز كسرى. قال قلت كسرى ابن هرمز؟ قال نعم. وقع في قلبي عدي بن حاتم ان المسلمين يفتحون كنوز كسرى صاحب اعظم دولتين عظميين. ثم قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة لا يقبله منه احد. رغد وخير وخصم دائم يخرج الرجل معه ذهب وفضة يريد المحتاج فلا يقبله منه احد. قال عدي بن حاتم فلقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة الى مكة تطوف بالبيت وكنت في من فتح كنوز فارس في ايام القادسية وفي ايام سعد بن ابي وقاص عندما فتح المدائن ومعه المهاجرون والانصار في سنة 16 دخل المسلمون الى معاقل الفرس وما اعوج المسلمين. التاريخ يعيد نفسه الى ان يتمسكوا بدين الله اذا ارادوا كسر المخطط الشيعي الفارسي الايراني الذي يريد ان يلتئم الجزيرة وديار اهل السنة. وما هذه المسرحيات التي تعتمد في هذه الايام الا لضرب الدول العربية والسنية في مخطط ومكر شديد فهمه من فهمه وغلط فيه من غلط. الضرب في ايران والوجع في دول الجزيرة. انظروا الى هذا المخطط. هذه الدول عندما تريد ان تستأصل اي نظام تحشد الراية الدولي وتكون الامور واضحة مجلاة يرفعون الشاشات لبيان ضرب الاهداف العسكرية. اما ضرب وضرب وتدمير وفوق هذا ترى هذه الدولة المجوسية الفارسية تتحدى وتتعدى القوانين الدولية كلها ولا يستطيع احد ان يوقف هذه المهزلة الى الان والتي نخشى ان وراءها ما وراءها. فتح الفاتحون فارس ودخل عدي بن حاتم مع الفاتحين ورأى ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قال ولئن طالت بكم حياة لترون الرجل يخرج بملء كفه من ذهب او فضة لا يقبله منه احد. فاختلف العلماء في هذا الزمان الذي يخرج الرجل بيديه الذهب والفضة ولا يجد مسكينا ولا فقيرا، هل هو زمان عيسى ابن مريم زمان الخير والرخاء او هو زمان عمر بن عبد العزيز كما رجح ذلك البيهقي رحمه الله؟ كان الرجل يخرج بالمال يبحث عن فقير فلا يجد فقيرا ولا مسكينا. خلافته ابو حفص القرشي كانت سنتين وأشهر، سنتين وأشهرا عما فيها الخير وعما فيها الرخاء. لماذا؟ عندما يكون هنالك الصدق، تكون هنالك القوة، تكون هنالك الأمانة، تكون هنالك مراقبة الله، يكون هنالك استثمار للموارد والإيرادات، يعم الخير. عندما ترعم الرعية ويشفق عليها ويتألم لألمها، عندما يكون الحاكم بهذه الصفات تنعم وترغد الرعية بخير ما عند حاكمها. أما إذا استأثر الملك بالملك والحاكم بحكمه واستبد بذلك، فإن الرعية تتدمر عياذا بالله تعالى. فعلينا يا عباد الله أن نعلق قلوبنا بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لابد أن نعلق قلوبنا بالله لا بالمخلوق، هذا المخلوق ضعيف، لكن إذا علقت قلبك بالله وتضرعت لله عز وجل فسوف يأتيك فرج الله. في يوم الأحزاب تكالبت الأحزاب، يوم الخندق على رسول الله، قريش وفزارة وغطفان وأسد ومرة حاصروا المدينة حصارا خانقا، واليهود من الداخل. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا. فتضرع النبي لرب العالمين ودعا ربه: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. دعاء صادق من رسول الله. فأرسل الله جندا من جنوده، أرسل الريح العاتية، اقتربت الخيول ونقرت الخيام وأقفئت القدور، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الصلة بالله، قوة الثقة بالله عز وجل، نحن بحاجة إليها في هذه الأيام. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور.

الله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده سره وجهره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نؤمن بقضائه كله، خيره وشره وحلوه ومره، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده طول عمره ووقته، وعلى آله وصحبه ما جاد السحاب بقطره وطل الربيع بزهره وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن كل واحد منا يرجو إصلاح الأحوال وانتظام الأمور وأن يعم الخير والرخاء مقارنة بالدول المتقدمة، فإن الدول المتقدمة صناعيا قد أذهلت العالم بهذا التقدم الرهيب في المجال الصناعي والزراعي. الصين وألمانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، وعلى وجه الخصوص الصين التي يفوق عدد سكانها المليار، مليار صيني، واقتصاد ثابت وأمور مستقرة وتكنولوجيا رهيبة، يزيدون على المليار من سكانها والأمور مستقرة عندها صناعيا واقتصاديا حتى أرعبت الدول المنافسة لها. ونحن ماذا بلغنا في باب الصناعة وفي باب الاقتصاد؟ ما هو حال هذه البلاد، بلاد اليمنية التي هي منبع الثروات والخيرات؟ أين ثرواتها وأين خيراتها حتى يسعد هذا الشعب المكلوم بخيرات بلاده؟ قال العلامة الماوردي رحمه الله، الذي كان يلقب بأقبى القضاة وقد استوجر في دولة بني بويه وألف كتبا في السياسة الشرعية، بعض الناس يظن أن السياسة لهؤلاء العامة من الناس، السياسة الحقيقية هي السياسة الشرعية لا السياسة الغربية، وأهل الشريعة هم أعلم الناس بالسياسة وبالاقتصاد وبالاجتماع، لأن عندهم معايير في كل باب وفي كل جانب وفي كل إدارة، عندهم ضبط لهذه الأمور. قال الماوردي رحمه الله: إنما تصلح أحوال الدنيا منتظمة وتكون أمورها ملتئمة بستة أمور. الأمر الأول، قال: دين المتبع. لا، ما في دين عند الإنسان، ما في استقامة، ما في طاعة، هذا لا ترجو منه خيرا. أول أمر، قال: دين المتبع. يجب أن يكون الحاكم والمحكوم متبعين لدين الله عز وجل. ثم قال: سلطان قاهر، حاكم حازم، حاكم قوي، صاحب شخصية وهيبة، يهابه الخصوم ويهابه الحكام. عندما وقع النزاع بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما، طمع بعض ملوك الروم أن يهجم على البلاد الإسلامية، فرد عليه معاوية وقال: إذا لم تنتهي عن ذلك وإلا لاجتمعت عليك أنا وعلي رضي الله عنه، عليك سنكون يدا واحدة
حاكم قاهر، لأن المصالح لا تنضبط إلا بالهيبة. المسؤول لو شعر أن الحاكم قوي الشخصية والهيبة وأنه سيعاقب وسيحاسب ما بيتجرأ لا على الرشوة ولا على الإهمال ولا على الخداع ولا التحايل. سلطان قاهر. ثم قال: وعدل شامل، قاعدة العدل الشامل مع القريب والبعيد والعدو والصديق والغني والفقير. قاعدة العدل نحن بحاجة إليها في هذه الأيام، لا تصلح الأمور إلا بالعدل، العدل مع الموافق والمخالف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. ثم قال: وأمن عام، لا رخاء ولا استقرار إلا بالأمن العام. كيف تعمر الديار وإذا كان هنالك قطاع طريق؟ لابد من الأمن العام في البلاد المسلمة. لو كان أمن في المقلة وخارجها لا يوجد أمن، كيف سيتنقل الناس؟ كيف تنمو التجارة والصناعة؟ أمن عام. ثم قال: وخصب دائم، تنمية دائمة واستصناع واستصلاح للأراضي الزراعية. انظروا الآن أراضي زراعية لا يحدها حد ولا يبلغها طرف. انظروا وأنتم تخرجون من طريق حضرموت عن يسارك هذا الشريط الساحلي الكبير الذي تريده كل الدول، وعن يمينك مناطق صحراوية ممتدة تجعل مدن صناعية ومطارات دولية. شيء عجيب، فوق هذا ما في تنمية ولا في رغد للعيش ولا في خصب دائمة، هذا موجود قحط وغلاء. ثم قال: الماوردي وأمل فسيح، يكون عندك أمل واسع بأن الله سيصلح الأحوال وأن الله سيغير الأمور بإذن الله عز وجل. المستقبل الزاهر للإسلام، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جزيرة العرب ستعود مروجا وأنهارا بإذن الله عز وجل. فما علينا إلا العمل، وما علينا إلا التعاون والتعاضد والتآلف. لا تبنى الأوطان بالأحقاد، لا تبنى الأوطان بالحروب، لا تبنى الأوطان بالفتن أبدا. لكن عندنا يوجد تجار حروب، عندنا قطاع طريق لا يريدون الصلح والإصلاح، وإنما يريدون الفساد والكساد حتى تبقى مصالحهم. وإلا أين دور أهل العلم؟ أين دور العلماء؟ أين الرجوع إلى ورثة الأنبياء لكي يقود الأمة إلى بر الأمان؟ حتى صرنا أضيع من الأيتام في مأدوبة اللئام. فعلينا بالدعاء والتوكل على الله والاستغاثة بالله جل وعلا، فهذه نوازل ليس لها من دون الله كاشفة. إذا صدقنا مع الله صدقنا الله سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الذي نجى يونس من بطن الحوت قادر على أن ينجينا، الذي نجى إبراهيم من داخل النيران فصيرها بردا وسلاما عليه قادر على أن يسلمنا، الذي أذهب البأس عن أيوب بعد 18 سنة قادر على أن يزيل البأساء والضراء عنا. فما علينا إلا بالصدق والعودة والتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي ما دعي به إلا أجاب ولا سئل به إلا أعطى أن يجب
يسر أمورنا وأن يصلح أحوالنا. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام وأئمة الأعلام ساداتنا ذوي المقام العلي والقدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، وأعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالقحط والسنين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إن في البلاد من القحط والشدة ما لا نشكوه إلا إليك يا رب العالمين. اللهم رخص أسعارنا وغزر أمطارنا وأصلح أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل غدنا أفضل من يومنا ويومنا أفضل من أمسنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وابصروا بارك الله فيكم إخوانكم في الشمس.

0: اعتدلوا. الله أكبر.
1: كبيرة. كبيرة.

وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: من رحاب جامع عمر بمدينة المقلة نقلنا لكم من هناك آذان وخطبتي وصلاة الجمعة. مستمعينا في 12:45 تستمعون إلى الحلقة 24 من المسلسل اليومي منزل على التلال. إلى ذلكم الموعد نسمع وإياكم إلى محمد عطاس الحبشي في موشح إلى ربي بسط الكف، ومن ثم نكون مع فاتن الحناوي في بكاء السجير.

عندي غيث سهير الببلي في منزل على التلال.

0: Außen Ironien.
1: ايوه اسألني انا. الفلوس ممكن تخليك تعمل اي حاجة في الدنيا
2: الا اني اسيب المصنع. ابراهيم بيه ده مش جزء من حياتي وبس، ده حياتي كلها.
1: والله الفلوس تخليك تسيبه وتسيب ابوك كمان
2: افندم.
1: علشان كده انا قلت اسبق الحوادث، امسكك بطريقة تخليك ما تعرفش تهرب مني ابدا.
2: حضرتك ابراهيم بيه بتتخيل حاجات مش مظبوطة.
1: انا ما بتخيلش، انا راجل واقعي وعملي. انت عارف حكاية الالات اللي اشتريناها؟ ما تخيلش، انا راجل واقعي وعملي. انت عارف حكاية الالات اللي اشتريناها والاصلاحات اللي هنعملها في المصنع؟ عايزة فلوس كتير. وانا كنت قبل حكاية الميراث بتاعتك دي بفكر اروح اي بنك استلف ورهن المصنع، لكن دلوقتي جات لي فكرة. ايه رأيك توظف فلوسك عندي في المصنع؟
2: ابراهيم بيه الفلوس كلها تحت امرك. والشيكة؟
1: لا لا لا لا لا لا لا، بلاش العواطف السخيفة دي. انت هتتعلم تكون واقعي شوية يا احمد. انا حقيقي بفكر استلف الفلوس منك، لكن في مقابل اني هديلك حصة في المصنع، هتبقى شريك فيه. ايه رأيك بقى يا بطال؟
2: شريك في المصنع؟
1: ايوه، وبكده اضمن انك هتفضل معانا العمر كله. ها قلت ايه؟
2: فجأة خلتني معرفش اتكلم خالص. تصوري اني اكون شريك في المصنع بعد ما كنت مجرد عامل بسيط فيه؟
3: بقولك ايه؟
2: قول يا امي قول.
3: ولا اقولك؟ بلاش اقولك احسن، واسيبك تقرر لوحدك. ما انت بقيت كبير وعاقل وتفهم كل اللي بيدور حواليك. اتفضل يا سلام، جيت في وقتك يا بنت. تعالي شوفي ايه اخرة الاخبار.
4: ايه في ايه تاني؟ جات لك فلوس كمان؟
3: اما استأذن بقى اعمل لكم فنجان قهوة.
4: قولي يا احمد في ايه؟ ما هو الدنيا لما بتدي بتدي بصحيح.
2: انت شايف ان الفلوس هي الدنيا؟
4: مش الدنيا كلها، لكن اهي بتساعد.
2: انا خلاص السنة الحظ راح مني، الفلوس دي مش هترجعه تاني.
4: وانت اللي بتقول كده يا احمد.
2: ايوه
4: انت ملكش ذنب، انا اللي رفضت السعاده لما جت لغايه عندي.
2: بس انا
4: لا، مش عايزه اتكلم. اللي اتصرف زي ما اتصرفت ملوش حق حتى في الكلام، استاهل اللي يجرالي.
2: ايه اللي بتقوليه ده سناء؟ ايه مالك؟
4: انا تعبت يا احمد، تعبت، وبالرغم من كده بكابر. رميت نفسي في البحر ولا انا عارفه اعوم ولا عارفة اوصل للبر. انا حاسة اني هغرق يا احمد، او تقدر تقول اني غرقت خلاص.
2: اتجننت يا سناء؟
4: لا ما اتجننتش، سيبنا اقول اللي كاتمه في قلبي من يوم ما اتجوزت محسن.
2: سناء انا ما اسمح لكيش تتكلم عن محسن اي كلمة وحشة.
4: ومين اللي هيتكلم عنه وحش؟ محسن مسكين مظلوم معايا، انا اللي ظلمته. انا مش حطمت حياتي وبس، انا حطمت حياته كمان. انا مجرمة يا
2: احمد. ارجوكي مفيش داعي للكلام ده كله.
4: وليه مفيش داعي؟ عشان ايه؟
2: هو انتوا تعبانين للدرجة دي؟
4: ما عندكش فكرة يا احمد، ما عندكش فكرة عن حياتنا. محسن عارف اني معاه ومش معاه، عارف اني اتجوز جسد من الروح، وبرضه بيكابر مش راضي يعترف بغلطته. بس محسن في الحقيقة مغلطش، محسن مغلطش أبدا. محسن كان بيحبني ولسه بيحبني. أنا اللي جيت له، أنا اللي ترجيته يتجوزني. كنت فاكرة أني بحبه. أيوه محسن مغلطش، محسن مغلطش أبدا.
2: أنا فاهم، لكن كل ده خلاص أصبح جزء من الماضي. احنا ولاد النهاردة ولازم نواجه مشاكلنا ونعرف نحلها.
4: نحلها ازاي؟ نحلها ازاي يا احمد؟ تقدر تقولي؟ لو تشوف محسن اتغير ازاي في الشهر ده، كل مرحه كل حيويته راح. محسن ما بقاش محسن، وانا السبب، انا السبب يا احمد.
2: هو لما انت تعترف انك السبب السبب يا سناء معنى كده انك هتعرفي تحلي المشكلة.
4: طيب والحل ايه في رأيك؟
2: الحل انك تحبي جوزك على قد ما تقدري وتخليه يقتنع بحبك.
4: انت بتعامل الحب زي ما بتعامل العمال في المصنع، اعمل كده ما تعملش كده. احنا ما نملكش حاجة في عواطفنا يا احمد، عواطفنا هي اللي بتملكنا.
2: غلط يا سناء، اكبر غلط. احنا نقدر نتحكم في عواطفنا ولازم نتحكم فيها فعلا. لما تلاقيها ممكن تاخدنا لبعيد وتطوينا.
4: يا احمد هو ده اللي كان لازم تقوله لما جيت تخطبني.
2: كانش ممكن اخبي عنك حاجة يا سناء.
4: ليه يا ريتك ما قلت، يا ريتك ضحكت عليا وغشتني وكدبت عليا. على الاقل ما كنتش هكون السبب في تحسيتنا احنا التلاتة.
2: تلاتة؟
4: ايوه يا احمد، عشان مهما فكرت ومهما حاولت تفتكر انا عارفة ان انت كمان مش سعيد زي وزي محسن.
1: انت بتنادي عليا يا سناء؟ اهلا اهلا يا احمد، انا كنت عارف برضو اني حلقاك هنا. امال خالد محمد فين؟

0: سيب كل حاجة وتعالى لي بسرعة. العمال عاملين مظاهرة تحت شبابيك مكتبي وبيختفوا ضدنا. جيت ازاي يا حق؟ دول محاصرين المداخل كلها. اقفل الشباك عشان نعرف نتكلم.
1: انا جيت من الباب اللي وراني. ايه خير اللي حصل ايه؟
0: ابدا، جاني واحد منهم وطلب مني اعين واحد غيرك مدير عليهم. قال مش عايزينك. حاولت افهم منهم السبب، ما ردوش عليا بكلام واضح. جايز حكايه الفلوس بتاعتك وحكايه انك تكون شريك هي اللي مزعلاهم.
1: طب يزعلوا ليه؟ دول لازم يفرحوا، هم عارفين قد ايه انا معاهم.
0: امال ايه يعني؟
1: مش عارف. بقول لحضرتك انا معاهم وانا منهم يا ابراهيم بيه، وهفضل منهم طول العمر.
0: ما حدش قال غير كده.
1: انا كل حال لازم اروح لهم، لازم اواجههم ولازم اعرف هم زعلانين من ايه.
0: اوعك يا احمد، ممكن يضربوك يتهجموا عليك.
1: انا ما يهمنيش ابدا. مش ممكن اتصور انه يجي يوم ولا اصحابي وزملائي بيشتموني. مش ممكن يا ابراهيم بيه، مش ممكن.
0: استنى يا احمد، استنى انت. سيبني اتصرف، ما تروحش انت.
1: يا ابراهيم بيه سيبني الاول مره اخلفك. انا لازم اروح لهم مهما كانت النتائج.

0: العمال كلها كانت بتهتف وبتطالب بطرده من المصنع.
1: يطردوا احمد؟ احمد اللي طول عمره واقف جنبهم وبيدافع عنهم؟
0: ايوه، اصل احمد يا ستي هو اللي نصح ابراهيم بيه انه يجيب الالات الجديده من بره.
1: طب وماله؟
0: وماله يا عبيطه، ده ابراهيم بيه قال اول الالات دي ما هتشتغل هيستغنوا عن 30 عامل علشان ما عادلهمش لزوم.
1: يعني احمد هو اللي مسؤول؟ طب ده من اختصاص ابراهيم عبد الحق مش احمد. تفتكري لو ما كانش احمد سافر وجاب الالات دي كانت مش هتيجي؟
0: سيبيني اكمل لك الباقي. راح يا ستي وفد من العمال يكلم ابراهيم بيه، قام اعتذر لهم وقال لهم ان ميزانيه المصنع ما تسمحش بوجود الالات الجديده والعمال مع بعض، وان كانوا عاوزين يفضلوا في الشغل يبقى لازم يشتغلوا وقت زياده وبنفس الاجر علشان المصنع قال ايه ما يخسرش.
1: ايه المنطق السخيف ده؟
0: ولما سالوه مين اللي شار بكده قال لهم زي العاده احمد.
1: احمد؟ معقوله؟
0: زي ما بقولك بالظبط، ابراهيم بيه ده داهيه اشتراه بشويه فلوس بقى بتاعه وباع اصحابه وناسه. اخص عليك يا احمد، ما كانش العشاء.
2: مش ممكن ابدا يا ابراهيم بيه، وعلى كل حال انا مرضتش اناقشهم، مرضتش اكذب كلامك، بس ده ما حصلش ابدا، الاتفاق ده ما كانش كده.
3: ما تسيبهمش يأثروا عليك يا احمد، انا عارفهم كويس، هما هيعملوا شوية زيطة وبعدين يهمدوا.
2: يا ابراهيم بيه ارجوك ما تحرجنيش.
3: ما احرجكش؟ قصدك ايه؟
2: لو حضرتك اصريت انك تستغنى عن العمال اللي بتقول عليهم يبقى تستغنى عني انا كمان معاهم.
3: تجننت يا احمد؟
2: يا اما نرجع لاتفاقنا القديم، عشان نوفي بالتزاماتنا ونصدر الطلبات اللي علينا لازم نشغل الالات كلها القديمة والجديدة.
3: ونشغلها ازاي؟
2: بعمالنا، ونديهم شغل اضافي واجر اضافي.
3: يا احمد انا عملت كل الحيلة دي علشان اشغلهم من غير ما اديهم حاجة زيادة، ما انت عارف حالة المصنع المادية.
2: يا ابراهيم بيه انا مرضهاش ابدا، مرضهاش ليك انت ومرضهاش لنفسي، مهما كانت الاسباب لازم المصنع يتعامل بشرف.
3: لكن بالحالة دي هنخسر فلوس.
2: نخسر فلوسنا زي ما احنا عاوزين، بس ما نخسرش اسمنا وشرفنا.
3: انا ما يهمنيش، انت دلوقتي هتبقى شريك معايا، هترضى بكده ولا؟
2: يا ابراهيم بيه لأول مرة

في عمري كله بحس زي ما تكون عمرك ما عرفتيني ولا عرفت بفكر ازاي واتصرف ازاي. انا احمد عبد العزيز.

0: ساكن في البيت.
1: ماما
0: محسن حبيبي.
1: ماما
0: ايه يا حبيبي مالك؟
1: ماما
0: مالك يا محسن؟ درى ايه؟
1: انت كان معك حق، معك حق في كل اللي قلتيه. يا سناء، سناء واحمد.
0: سناء واحمد ماله؟
1: احمد، احمد بيحب سناء وسناء بتحبه.
0: قديمة الحكاية دي، انا كنت عارفة من الاول.
1: ايوه لكن ما رضيتش اصدقك، لكن دلوقتي خلاص اتأكدت، اتأكدت بنفسي.
0: هي اللي اعترفت ولا هو اللي قال؟
1: لا هي ولا هو.
0: نية كانت فين يا محسن؟
1: عرفش، عرفش، ما كانتش هناك.
0: وهم قالوا ايه لما شافوه؟
1: ولا حاجة ابدا، عادي، ولا ولا كأن في حاجة حصل ابدا. سلم عليا وسألني عن حالي وقعد يكلمني عن ابويا واني لازم اروح واعتذر له. بقولك زي ما يكون مفيش حاجة حصلت ابدا.
0: سافر، طلقها، طلقها ودلوقتي حالا يا محسن.
1: لا لا يا ماما.
0: ايه؟
1: مش هطلقها، انا عايز الدليل، دليل مادي ومهما كان الثمن هلاقيه. وبعد كده

0: المستمعون الكرام من إذاعة المقلة صوت حضرموت، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليوم الجمعة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على أوضاع ونشاط مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر، والدور الذي تطلع به المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الإعلامية الرائدة في الوطن. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي لقاء موسعا مع سفراء الاتحاد الأوروبي، يتقدمهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيموني، لبحث مجالات التعاون الثنائي وآفاق توسيع الشراكة القائمة، لا سيما في دعم جهود الإصلاحات الحكومية وتعزيز برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيموني آفاق تعزيز الشراكة القائمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي وفرص توسيع برامج التمويل التنموي ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاحات الشاملة والبناء المؤسسي وتحسين الخدمات الأساسية. التقى وكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع بهيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت في لقاء ناقش جملة من القضايا والهموم التي تلامس حياة المواطنين، وفي مقدمتها الأوضاع المعيشية الصعبة وتدهور خدمة الكهرباء وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة. زار وفد اللجنة الوزارية المركزية الإشرافية لامتحانات الشهادة العامة للعام 2025-2026 واللجنة الإشرافية الفرعية بالمكتب بساحل حضرموت. يرافقهم مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الشحر الأستاذ باسم عوض باعكيم. أمس المراكز الامتحانية بمدن الشحر والحامي والمقد للاطلاع على سير العملية الامتحانية بالمديرية. مستمعينا من إذاعة المكلة، قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، ملا حمل السلاح هو تعزيز الأمن وحماية الأرواح.
0: بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضر

أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى الصفار، يخرجه هندسة صوتية.

0: مديريه ارياف المكلا.
1: يا جمدان يا جمال يا جمدان.
0: تتكون مديرية أرياف المكلا من الهضاب والوديان، ويسكنها البدو الرحل والفلاحون. وتوجد في أرياف المكلا 6 وديان رئيسية، وهي وادي حمل، وادي مسنة، وادي الهوتة، وادي عوج، وادي شهورة، وادي المليانيب. أما القرى الرئيسية في أرياف المكلا فهي قرية المسنة، وهي قرية قبيلة العكابرة، وتعد مركزا تجاريا لأرياف المكلا، وتبعد عن مدينة المكلا بنحو 80 كيلومتر. قرية المذانيب، وتقع أعلى الوادي الذي سمي باسمها، ويسكنها معظم الأفراد الذين يعملون في الزراعة. قرية الهوتة، وتقع في الجزء الأعلى من الوادي الغربي الذي سمي باسمها، ويسكنها آل الحامدي، وهم أيضا يعملون في الزراعة ورعاية المواشي. قرية الغياضة، وتتوسط وادي حمم، ويسكنها آل باهبري.
1: عشقنا قريتي وعشقها

الأربعينية الصيفية في المكلا. هي فترة زمنية معروفة محليا والتي تتميز بتغيرات مناخية ملحوظة. والأربعينية تأتي من أول طلوع نجم الفغر والذي يوافق الثالث من مايو كل عام ويستمر إلى منتصف يونيو، ويتميز بانخفاض هبوب التيارات الهوائية وارتفاع شديد في الرطوبة والتي قد تصل أحيانا في المكلا إلى 75% مع ارتفاع في درجة الحرارة. والبحر

حكاية اليوم أعزائي المستمعون عن المقاهي الشعبية القديمة في المكلا. كانت المقاهي القديمة في المكلا ملتقى لشباب وشيوخ المدينة، والمقاهي آنذاك تشكل دورا ثقافيا واجتماعيا كبيرا في الفترات الزمنية التي غابت فيها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وكان أول مقهى تم إنشاؤها في المكلا عام 1932 ميلادي، وقام بتأسيسها خميس بازهر. وظلت هذه المقهى حتى عام 1996. ويعتبر المقهى في القديم بيت آخر لأهالي المكلا، حيث يقضون لحظاتهم وأوقاتهم الجميلة مع الأصحاب والجيران وغيرهم، وهو أيضا مكان للمرح والفرح والصحبة والترفيه والترويح عن النفس. وتشتهر المكلا بوجود العديد من المقاهي الشعبية في جميع أحيائها. ومن المقاهي القديمة في المكلا مقهى الحضرمي الذي يتجاوز عمره 60 عام، وهو من أكثر المقاهي روادا وزوارا، ويقع في المكلا القديمة ويمتاز بالشاي الحليب أو شاي لبن إضافة إلى القهوة السادة. ومن المقاهي الأكثر شهرة في المكلا أيضا هي مقهاية سالمين خيارة، وكانت في حي السلام والذي يعرف بحي برع السدة، ويتجاوز هذا المقهى 100 عام. ويرتاد هذا المقهى عشاق الرياضة والسياسة وغيرهم. وتتميز هذه المقهاية بأن لها دورا ثانيا يحتوي على الكراسي والطاولات للعب لعبة الكيرم والضمنة ولعبة الورق أو ما يطلق عليها في المكلا بالباشا.

تقوم المقاهي المكلة أيضا مقهى بن شهاب تحت عمارة المحاضير أو بيت الوزارة للدولة القعلقية، ويقصده المارة والسكان والزوار القادمين من خارج المكلة. ومن المقاهي القديمة في المكلة مقهاية بازهير، ويفتح طوال النهار ليرتاده السائقون والعمال والصيادون، وفي المساء يجلس المثقفون والشعراء وأهل البلد للسمر ولعب الورقة والضمنة. وفي حي السلام أيضا توجد مقهاية عوض اليهري، ولا ننسى مقهاية باشميلة الواقعة في بيت باشنفر جوار مسجد عمر، وهو يمتلئ من أول النهار إلى العاشرة ليلا بحكم وجود كثافة سكانية في ذلك الوقت.

عالم الأكلة التاريخية. ومن أبرز معالم الأكلة التاريخية هي الأسواق الشعبية، وسنتعرف على هذه الأسواق الشعبية في مدينة المكلا، وهو سوق النساء. وهذا السوق من أقدم الأسواق الشعبية في جنوب اليمن، وظهر هذا السوق بطابع معماري مميز في فترة حكم السلطنة القاعدية. ويقع هذا السوق بين ثلاثة أحياء رئيسية، وهي حي الحارة وحي البلاد وحي السلام. وفيه تحصل النساء على كل احتياجاتهن فيه. ويقال أن هذا السوق تأسس في فترة حكم السلطان صالح بن غالب القعيطي سنة 1936 إلى 1956 للميلاد. وبدأ هذا السوق بثلاثة دكاكين وبعض البساط الصغيرة لبيع العطارة ومساحيق التجميل التقليدية مثل الهرد، الورس، الزعفران، ماء الورد والصبر والمر والخلاخير. ويقول باحثون أثريون في المكلا أن تسمية سوق النساء أطلق عليه لأن معظم المواد التي تباع فيه خاصة بالنساء مثل الحناء والغصة، وتستخدم للزينة وكمنظف للشعر إضافة إلى العطور المحلية والمستوردة واللبان والبخور والمشغولات، بالإضافة إلى الذهب والفضة والملابس النسائية.

النسائي أهلا بكم من جديد. ويقول حسين باحشوان تاجر الذهب أن سوق النساء في المكلا ازدهر منذ القدم بتجارة الأقمشة الهندية والصينية والإيرانية والشامية. ويلفت باحشوان النظر بأن سوق النساء في المكلا اشتهر ببيع أجود أنواع السلع التي كان يتم استيرادها من مصادرها العالمية، وزاد من ذلك نشاط عدد من كبار التجار الهنود الذين كانوا يجلبون البضائع النادرة إلى هذا السوق. وللبضائع القديمة مكانة مرموقة في السوق رغم التطور ومرور الزمن، خاصة اللبان بأنواعه البدوي والميطي والجاوي.

علام المجلة وعلم اليوم الذي سنتحدث عنه هي فنانة شعبية وتعتبر أيقونة من أيقونات الشروحات النسائية في المجلة. زخرت الساحة الفنية الشعبية في حضرموت بالعديد من الفنانات والمشترحات واللواتي لعبن دورا بارزا في الترويج للتراث الشعبي في حضرموت من خلال غناءهن في حفلات. ومن أبرز هذه الفنانات في المجلة فاطمة منصور الشطري والتي كانت مشهورة باسم حبانية في الأوساط النسائية. وتقول حبانية بأنها واجهت مشاكل عديدة خلال مسيرتها الفنية من قبل الأسرة ولكنها تحملت الكثير من الشتم والتهديد. وتضيف قائلة: لكنني استمريت ومضيت في درب الفن والغناء لأنه قد تمكن مني ولم أعد أستطيع منه فكاكا. وارتبط صوت حبانية بالمجلة وقد كان صوتا فيه صفاء وجمال وأصبحت سلطانة من سلطانات الطرب في الأفراح والليالي الملاح. وجاء اسم حبانية من منطقة حبان في شبوة ولكنها جاءت إلى المجلة واشتهرت فيها وأحبها أهل المجلة وسكنت في منطقة فوة. وكانت حبانية تجيد العزف على الهاجر في فرقتها النسائية المكلوية. وبالتأكيد أن الكثير من أمهاتنا أو جداتنا قد أحيت حبانية فرحة العمر لهن. وأول أغنية غنتها حبانية من كلماتها وألحانها تقول: يوسف الحسن نعسان العيون الكحيلة خامر الجعد هذا ريتنا حل عنده وانبسط. ولها أغنية مسجلة في إذاعة المجلة وهي أغنية الشوق حرقني والليل علي طويل.

أعزائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم، وحتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى، هذه أطيب التحايا من أسرة البرنامج و

أميرة العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفراء يخرجه هندسة صوتية

kelimete. كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: مثل محمد مع الشي خيط غزل خيط كذا يعني كذا خيط
1: معلش انا عند المكينة هناك بغيت يوم اللون
0: اتي اي لون انتي لما يقول شي لاي لون ان شاء الله حتى اشقر
1: طيب نجيبش معهم خوط ولا ما بغتيها
0: ولا قبله يقوم بغيت مخوط نلقب المخوط واه اني بغيت شوي في الخيط بغيت بنخش بو اسناني كعيد الكلام اللي قلتيه
1: والله بغيت يبو
0: بو صقعه
1: لا لا بغيت بفهم بفهم عاني ما فهمت
0: هاي الحين بتبين ضروسي هاي دحين كله بغيت بتعرفين انه شي حلب بين ضروسي بغيت بنزله بهود الخيط هيا واه بغيت
1: قال لي انه هود الخيط ينفع للاسنان من قال لي
0: لي سمعت انه في خيوط للاسنان وخيط الغزل خفيف خفيف وبيحتشك بين الضروس عادي كما بيقول يعني اللي حلبه هو شفيته وبيقول بقب بيخرجه
1: الخيوط حق الأسنان يا زينة قدها مصنوعة خاصة بالأسنان هي للثياب مناسبات للسن وللثة شو ما لها حساسات
0: اوه شوية كل الشغلة قليل والشوي شوي
1: والشوي بيقع شويات وبتتعودين بعدين يا اختي من أقرب صيدلية بنوصيلش من هي الخيوط ولا قومي صابري بالفعل
2: التجارة العالمية وأمن الملاحة في المنطقة وعلى الصعيد الأمني ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة حيث أكد المحرمي على التحسن الملموس في الأداء الأمني بفضل الجهود المبذولة لترسيخ الاستقرار ومكافحة مختلف التهديدات التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق أول ركن طارق صالح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني حيث استمع إلى إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع الخدمية والاقتصادية والجهود الحكومية المبذولة للتعاون مع التحديات الراهنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبد الله أبو حورية جرى الوقوف أمام الإجراءات العاجلة التي تنفذها الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية وفي مقدمتها استقرار خدمة الكهرباء إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتنمية الإيرادات العامة للدولة ونوه الفريق طارق صالح بالدعم الأخوي المستمر المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإسناد جهود الحكومة الذي كان آخره دعما ب150 مليون دولار لتأمين وقود محطات الكهرباء

مؤكدا أهمية الاستفادة المثلى من هذا الدعم لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. وجدد الفريق طارق صالح التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لتوجهات الحكومة في مواجهة الفساد وتفعيل مؤسسات الرقابة وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية. رحبت وزارة الخارجية بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بشأن الأنشطة العدائية التي يمارسها النظام الإيراني وأجهزته الأمنية والاستخباراتية على أراضي هذه الدول، بما في ذلك أعمال الترهيب والاغتيال والاختطاف واستهداف المدنيين والصحفيين والمعارضين الإيرانيين. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الموقف الدولي يعكس إدراكا متزايدا للطبيعة الإرهابية للنظام الإيراني القائم على تصدير الفوضى وانتهاك سيادة الدول وتوظيف الميليشيات والتنظيمات المسلحة والأدوات الاستخباراتية لتنفيذ أجندته التوسعية، بما يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأشارت الوزارة إلى أن اليمن كان من أوائل الدول التي عانت من هذه السياسات التخريبية للنظام الإيراني عبر الدعم العسكري والمالي والتقني الذي يقدمه لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تحولت إلى ذراع عسكرية عابرة للحدود تهدد أمن اليمن والممرات البحرية والتجارة الدولية وتواصل تقويض جهود السلام والاستقرار. التقى وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع بهيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت في لقاء ناقش جملة من القضايا والهموم التي تلامس حياة المواطنين، وفي مقدمتها الأوضاع المعيشية الصعبة وتدهور خدمة الكهرباء وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة. وخلال اللقاء ناقش الحاضرون حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتفاقم الظروف الاقتصادية والمعيشية، مؤكدين أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك لمعالجة التحديات الراهنة والتخفيف من معاناة المواطنين. وأكد الوكيل بربا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية والعمل بشجاعة وإخلاص لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة والوطن بشكل عام، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة العامة والحفاظ على السكينة والاستقرار وتعزيز التلاحم المجتمعي. وأشار وكيل المحافظة إلى أن السلطة المحلية تبذل جهودا متواصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالخدمات الأساسية. من جانبه أكد رئيس مرجعية قبائل حضرموت الشيخ عبدالله صالح الكثيري حرص المرجعية على دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات، مجددا وقوفها إلى جانب كل ما من شأنه خدمة المواطنين والحفاظ على وحدة الصف ومصالح المجتمع. آخر خبر في هذه النشرة، زار وفد اللجنة الوزارية المركزية الإشرافية لامتحانات الشهادة العامة للعام 2025-2026 واللجنة الإشرافية الفرعية بمكتب سهل حضرموت، يرافقهم مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الشحر الأستاذ باسم عوض باعكيم أمس المراكز الامتحانية بمدينتي الشحر والحامي للاطلاع على سير العملية الامتحانية بالمديرية. فمنذ الصباح الباكر كان الوفد حاضرا في المراكز الامتحانية ليشهدوا فتح المظاريف لاختبار اللغة العربية للشهادة الثانوية العامة بقسمها العلمي والأدبي. وطاف الوفد الوزاري برئاسة الأستاذ شوكة الشرف وعضوية الأستاذ عصام اللصيصي والأستاذ الخضر قاسم. وكان وفد اللجنة الفرعية بالمحافظة تكون من الأستاذ صبري محمد باجعالة رئيس شعبة المناهج والتوجيه، والأستاذ حسين عوض الحداد مدير دائرة الامتحانات، والأستاذ عبد الحافظ اليهري مدير دائرة الإعلام. طافوا بقاعات المراكز الامتحانية
اطلعوا على سير الامتحانات فيها وتلمسوا من الطلاب والطالبات حاجاتهم وانطباعاتهم عن الامتحانات ومكمن الصعوبة، وبعثوا في نفوسهم الأمل وجبروا بخواطرهم حتى أشعرهم بالإطمئنان بطريقة تربوية تجسد روح الأبوة التي تتمتع بها الأسرة التربوية والتعليمية. وخلال الزيارة أعرب رئيس الوفد الوزاري الأستاذ شوكت شرف عن ارتياحه بما رآه في المراكز الامتحانية من سير الاختبارات بسلاسة وهدوء، شاكرا جهود الوزارة ومكتب الوزارة بسهل حضرموت ممثلة بالأستاذ أمين بعباد وتربية مديرية الشحر، مؤكدا أن التعليم هو الأساس في بناء وتنمية الوطن والإنسان. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الثانية من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشيد بالدور التنويري والإعلامي لمؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر. عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرمي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية. عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح يلتقي رئيس مجلس الوزراء ويؤكد دعم جهود الحكومة لتحسين الخدمات والإصلاحات الاقتصادية. اليمن يرحب بالبيان الدولي المشترك بشأن الأنشطة العدائية للنظام الإيراني العابرة للحدود. ختام نشرة الثانية، تقبلوا تحيات الزميل صلاح عبد الله ابراهيم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الحكيم هزاع من التنفيذ والإخراج، تحياتي قارئ النشرة محمد عبد الله رويشد. دمتم في خير وعافية وطابت جمعتكم بالمسرات.

أعزائي المستمعين الكرام، من برامجنا في 32 دقيقة تستمعون إلى برنامج بريد المستمعين. إلى ذلكم الموعد نستمع إياكم إلى أغنيتين. في الأولى يغني محفوظ بن بريكة تجي ما تجي ماشي علي قاصر، ومن ثم نستمع إلى عبد الله سالم مخرج في أغنية بالعيون السود. هذا أول

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحاج.
2: أيها المستمعون الأعزاء، أصدقاء البريد،
3: أيتها المستمعات العزيزات، صديقات البريد،
2: أهلا بكم،
3: مرحبا بكم
2: على المحبة الخالصة والصداقة الصادقة. نلتقي
3: حيث الكلمة طيبة والنغمة طروبة والغنوة معبرة،
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة.

0: صديقات البريد،
1: أصدقاء البريد،
0: مع صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جورة شفا بالمكلا نبدأ استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين. بهذه المساهمة عن حفظ القرآن الكريم، وفيها تقول جيهان:
1: حفظوا آية واحدة يوميا من آيات القرآن الكريم يعني ارتقاؤك في الجنة درجة، وما بين الدرجة والدرجة 100 عام.
0: ثم تقول جيهان:
1: ابدأ الآن، الآن وليس بعد قليل، فغدا سيتوج الحفاظ فالحق بهم، واحفظ القرآن حفظ مودع، حفظ من سيدخل القبر بالآيات التي يحفظها بعد الانتهاء منها، حفظ من سيرتقي الله بها فيتولاه عنده فيرتقي بكل آية درجة.
0: وتختتم صديقتنا جيهان سعيد من جورة الشفاء بالمكلا مساهمتها لهذا الأسبوع عن حفظ القرآن الكريم قائلة:
1: اعقد النية على حفظ القرآن كاملا، وابدأ من اليوم بآية، فإن أنت مت قبل ختمه فقد وقع أجرك على الله، فيحشرك مع أهل القرآن ويلبسك الديجان.
0: آمين يا صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جورة الشفاء بالمكلا، آمين. وشكرا لك على هذه المساهمة القيمة.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: ومن ديس المكلا تتحدث صديقتنا أم خالد في مساهمتها لهذا الأسبوع عن الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة قيام الليل، حيث تقول:
0: من أروع ما قرأت عن قيام الليل كلام تقشعر له الأبدان، أتمنى من الكل أن يسمعه حتى النهاية، فهو بمثابة بطاقة دعوة من رب العباد لكل العباد.
1: تفضلي يا أم خالد، تفضلي، وكلنا آذان مصغية لما ستقولي.
0: صلاة الثلث الأخير من الليل كما قرأت عنها وعملت بها فيها العجب.
1: وكيف ذلك يا أم خالد؟
0: إن الصلاة المكتوبة نداؤها بصوت البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها من رب البشر.
1: وماذا أيضا يا أم خالد؟
0: الصلاة المكتوبة ليسمع نداءها كل البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل يستشعر نداءها بعض البشر.
1: ممتاز، وماذا أيضا؟
0: الصلاة المكتوبة نداؤها يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها يقول: هل من سائل فأعطيه، والصلاة المكتوبة يؤديها أغلب المسلمين، بينما صلاة الثلث الأخير يؤديها من اصطفاهم الله من المؤمنين.
1: تبارك في علا جعلنا وإياك يا صديقتنا أم خالد منهم.
0: والصلاة المكتوبة ربما يصليها بعضهم رياء، أما صلاة الليل فلا يصليها أحد إلا خفية خالصة لله.
1: صحيح.
0: والصلاة المكتوبة يمتزج في أدائها التفكير بمشاغل الدنيا ووساوس الشيطان، أما صلاة الثلث الأخير فهي انقطاع عن الدنيا وبناء للدار الآخرة.
1: صدقتي يا أم خالد.
0: والصلاة المكتوبة ربما تؤديها لكي تقابل أحدا في المسجد أنت بحاجة لمقابلته، بينما صلاة الليل تؤديها لكي تأنس بالحديث مع الله وتتكلم معه وتبث همك وسؤالك إليه تبارك في علاه.
1: وهذا صحيح أيضا يا أم خالد.
0: أما الدعاء في الصلاة المكتوبة ربما يجاب، بينما صلاة الثلث الأخير من الليل وعد الله عباده بالإجابة.
1: ونعم بالله يا أم خالد، حيث يقول تبارك في علاه: هل من سائل فأعطيه.
0: وأخيرا أقول لأصدقاء وصديقات البريد:
1: تفضلي يا أم خالد.
0: صلاة الثلث الأخير من الليل لا يوفق بالقيام بها إلا من أراد الله له أن يأنس بالحديث معه ويستمع إلى همومه وشكواه، لأنه من أقرب البشر له.
1: شكرا لك يا صديقتنا من ديس المكلا أم خالد على هذه المساهمة القيمة، بل الأكثر من قيمة، وهنيئا لمن حصل على بطاقة دعوة من رب العزة والجلال للجلوس بين يديه وسماع حديثه والتلذذ بمناجاته.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: تقول صديقتنا منار أحمد من الحارة بالمكلا في مساهمتها لهذا الأسبوع محذرة الذكور من أصدقاء البريد ومستمعي، تقول:
1: لا تتحدى صبر الأنثى، فمن استطاعت أن تتحمل نزع جنين من أحشائها وهزمت ألم المخاض، قادرة على أن تنزعك من قلبها وتتحمل فقدك بنفس الصبر.
0: لذا كما تقول صديقتنا منار:
1: لذا تعلموا احترام الأنثى، فهي ليست ناقصة ليكملها رجل، وليست عورة ليسترها رجل.
0: أها، فمن هي يا صديقتنا منار إذن؟
1: هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.
0: كلام جميل، وهي كذلك يا منار ولا ريب. وماذا أيضا يا صديقتنا منار؟
1: الأنثى كالقهوة، إذا أهملتها أصبحت باردة حتى في مشاعرها.
0: توصيف جميل لبنات جنسك يا منار. وماذا أيضا؟
1: عندما تصمت الأنثى أمام من تحب تأتي الكلمات على هيئة دموع، فالأنثى في البداية تخاف أن تقترب منك، وفي النهاية تبكي حين تبتعد عنها، وقليل من يفهمها من الذكور.
0: صدقت يا منار. وماذا أيضا؟
1: الأنثى لا تريد منك المستحيل.
0: أها.
1: هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناه أنت لشقيقتك، والأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم.
0: أها. وماذا أيضا يا منار؟
1: أنت من يحدد أيها الرجل من تكون بالنسبة لها، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشقتك.
0: كلام أكثر من رائع يا صديقتنا منار أحمد من حي الحارة بالمكلا، وشكرا لك وسمعا وطاعة لكل ما قلت، متضامنين مع نصفنا الآخر، رافعين شعار تعاملنا معهن رفقا بالقوارير يا منار.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: من مساهمات صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع يقدم لنا ولكم فيها روائع تبهر القلوب. يقول فيها:
0: أعجبني قول الشعراوي: إذا أهمك أمر غيرك فاعلم بأنك ذو طبع أصيل، وإذا رأيت في غيرك جمالا فاعلم بأن داخلك جميل،
1: وإذا حافظت على الأخوة فاعلم بأن لك على منابر النور زميل،
0: وإذا رعيت معروف غيرك فاعلم بأنك للوفاء خليل.
1: سيأتي يوم وتجد من يضحي من أجل ابتسامة يرسمها على وجهك،
0: فلا تغلق أبواب قلبك، فليس كل من يدقها ينوي جرحها.
1: ممتاز يا صديقنا فهد. وماذا أيضا؟
0: وعجبني قوله أيضا: إذا طرق الحب بابك أتفتح له بسرعة، لأن هناك أشخاصا مثل الأطفال يطرقون بابك ثم يهربون.
1: ولا تنظر إلى الخلف أبدا، ففي ذلك أمران.
0: وعجبني قوله أيضا: إذا طرق الحب بابك لا تفتح له بسرعة، لأن هناك أشخاصا مثل الأطفال يطرقون بابك ثم يهربون، ولا تنظر إلى الخلف أبدا، ففي ذلك أمران.
1: ما هما يا فهد؟
0: إما أن يكسر الماضي عنقك، وإما أن تصطدم بحائط المستقبل.
1: كلام جميل يا صديقنا فهد. وماذا أيضا؟
0: وعجبني قوله أيضا: هناك قلوب طيبة تستقبل الألم بصمت،
1: تبرر أخطاء الآخرين بحسن نية،
0: فتسامحوا فرحلة الحياة قصيرة،
1: وتقاربوا فالعمر لحظة.
0: سنرحل كلنا وسنختلف في الرحيل، فيا رب أحسن خاتمتنا وخذنا إلى جنتك.
1: ثم ماذا يا صديقنا فهد؟
0: هنالك فرق كبير بين أن تحبه لأنه جميل، وأن يكون جميلا بعينيك لأنك تحبه.
1: ثم ماذا يا فهد؟
0: إن لم تستطع النطق بما هو جميل فصمتك أشمل.
1: وماذا أيضا يا صديقنا فهد؟
0: عندما نتألم من كلام الذين نحبهم نصاب بالألم مرتين.
1: مرة يا فهد؟
0: مرة من كلامهم،
1: ومرة أخرى؟
0: ومرة أخرى لأننا عاجزون عن الرد بنفس أسلوبهم.
1: ثم يختتم صديقنا فهد سالم بازغيب مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: تعلمت أن الأم والأب عز،
1: والأخ حماية،
0: والأخت أم،
1: فأدركت أن الأقربون أولى بالمعروف.
0: كلام جميل يا صديقنا فهد سالم بازغيب، وشكرا لك على هذه المساهمة. فالحياة يا صديقنا فهد كما قلت في مساهمتك قصيرة جدا، لا تستحق منا الحقد لأحد منا وقطع الأرحام، فغدا سنكون ذكرى فقط والموت لا يستأذن أحد. فابتسموا يا أصدقاء وصديقات البريد لكل من أساء إليكم جملة وتفصيلة، وتسامحوا معه.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: مادلينا باكود التقديم،
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله السيود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

المقعد يعني. فقال انه كان انا في البيت يعني مقدم الحفل محظور يعني الزابي.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضرتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج من رحيق العمر.
1: ركوب عدة واجب عاصل المكلا، هذه وقاعد تصحين عليها، هذه في مراكز، هذه بقى يابس
2: مركز أي مكان في المكلا.
1: أيوة مراكز هذه، يعني
2: من ايام الرباط، يعني في من كان
1: السيد محسن، انا اتذكر المدرسين درسونا الرباط، شوف السيد محسن، يعني جيف سيد هذا باغوزة واحمد سالم البيض يدرسونا هنا، وعلى الصالح المهدي، هذا اللي اعرفهم مدرسين. يعني
2: السيد محسن درسكم؟
1: لا مدرس السيد محسن درسنا هنا، درسنا هنا، هذه المدرسين يدرسونا هنا، هذه المهدي والبيض يمكن درسين اخرين لا اذكرهم. يعني المهم يعني المرحلة الإعدادية هذه كملناها في الغيل، هذا و
2: سنة واحدة درست في الغيل؟
1: لا لا لا، كنت خلال سنتين، يعني
2: سنتين
1: أو خلال سنة في الرباط يعني. وبعدها هذا تخرجت، بعد تخرجوا هذا بحصل لي على وظيفة.
2: لا الرباط يعني
1: دراسة مسائية،
2: يعني
1: مسائية يعني. وفي
2: في المسجد نفسه؟
1: في المسجد نفسه أيوه، بس في زوايا كده، قسم التربية والتعليم وقسم العلوم الشرعية.
2: كيف كانت الحياة في ذاك الوقت في الغيل؟ يعني حياة بسيطة، يعني
1: حياة بسيطة و
2: مش معقدة يعني
1: أبدا، والناس كلها يعني تقريبا في مستوى واحد، قلة من المسؤولين هذه اللي عندهم يؤدون بعد الأصابع. شهدت في حياة وأنا بن 7 سنين شهدت هذا الفنتو هذا في دكان بسمير وكرة القدم، هذا مطبوع على خيرين، واحد اسمه بسمير وواحد بسمير، مفتوح دكان، وهذا شفتونا لكم السوبر ماركت حق اليوم، هذا شفت الفنتو شهدت كرة القدم، هذا ما زال مطبوع في ال
2: هذا اول تطور يعني
1: في الغيل هذا، يعني بدأت يعني تكون يعني تتكون النهضة التعليمية الاهتمام بالسلطان صالح كذا في المنطقة الصالحية تحديدا.
2: والمدرسة الوسطى كذا تعمل يعني؟
1: ايوه بس كنت تعمل كذا، يعني كنت مدرسة من مكلا 4 سنوات من مكلا اول.
2: نعم.
1: ف يعني سألت واحد انا مقترب من سلطنة، يعني قلت له ايش يخليك انت مدير ادارة، ايش يخليك من البلاد هذه؟ يعني مرة كتبت بيت قال الشعر ومكاتب ودوائر كتب على ابوابها الويل الوطني من السوداني. قلت دقوبة، قال دقوبة يعني.
2: اذا والدك يعني كان مدرس في غيل باوزير، يعني
1: انتقل مدير الحامي ثم انتقل.
2: يعني كم سنوات اخذت في الغيل؟ يعني
1: في الغيل من يوم السوى، يعني من يوم السوى هذا استقروا اخذوا 4 سنوات.
2: 4 سنوات
1: كلهم هذول خلوهم 4 سنوات، وبعدين
2: تنقلوا وانت والاسره في الغيل.
1: الاسره في الغيل، بقينا في الغيل هذا، يعني
2: الغيل اصبحت موطن جديد بالنسبه
1: لي. كيف اموال حق جدي، وكانت يعني يراها واحد وكيل، يعني هو جدي مسافر وعمامي مسافرين، كلنا بالمطن مسافرين، ما حد الا انا وجدتي ووالدتي في الهال. بس يعني ما تقول نحافظ على البيتين، بيت هذا كلفوني نبيعه في السوق، بعته ب 16,000.
2: 16,000 ايش؟
1: شلن.
2: شلن.
1: وانا في المحكمة كنت اشتغل. وبيت هذا موجود على البيت بن دحوم.
2: طيب وين تتخرفون يعني في ذاك الوقت؟ يعني والله في نفس المنطقة.
1: ما اتذكر نروح مكان، لان الاسرة صغيرة.
2: صغيرة.
1: انا وعجوز وامي بس. معنا قلت لك من زملائي اتذكر عبد العزيز البيض. من زملائي احمد محمد هبري، من زملائي
2: اصدقاء الطفولة،
1: يعني اصدقاء الطفولة هذه في يعني محمد بعباد.
2: محمد بعباد الفنان،
1: الفنان هذا بس قضيت سنة واحدة وبعدين انتقلت للمكلة هذا، وزاملنا هذا عبد الله عمر بالفقيه لما رحمت بن ثعلب. ايوه
2: في الغيل؟
1: ايوه لا لا في المكلة،
2: في المكلة
1: في الشرقية.
2: نعم.
1: رازي صالح وصبا
3: سايم

0: لك قبل ما ياتي للغير كان يعني ايش يعمل في المكان؟ مدرس يعني كان؟
1: مدرس
0: ايش يعني؟
1: راح انت تقول الحامي يفتح مدرسه في الحامي
0: اول قبل ما يجي للغير.
1: راح يجي للغير يعني قال لي يقول لي هذا واحد طيبين يعني سيد من الحامي جاب لي هذا الاشاره اساسا من صديقه كان سكن بيتنا قال سكن في بيتنا قال وانت كنت اكتب في الكركوت جيت يعني في ال وقال قال كان نقرض الشهر قلت لك انه والله نعرفه ولا لا يعني تربوي هذا قال لي لا يقول الشهر يعني في وهم كان عاده ثاني هذا قال يعني هذا بعد بعد ركوب هذا كان في الحامي قال عندنا اكثر وقته قاعد الا يرس في مدرسه الشرقيه يمكن هذا في بعد 48 يعني دفعة 97 قال هو عاد موجود سعيد محمد أبو سبعة نظر كنا قال يعني واحد عبد أحمد
0: حياتي إذا عام 52 رجعت للمكلة أول مرة
1: ما رجعت المكلة
0: قبل 10 سنوات
1: بالضبط
0: وين سكنت؟
1: عند عمامي
0: بيتكم كان في الحارة؟
1: الحارة
0: قدام الغنية صريحة؟
1: صيدي بس الغنية صريحة
0: قدام الغنية صريحة؟
1: أيوه بالضبط يعني
0: قدام الماركت؟
1: أيوه دار الماركت يقولون لا أيوه. وبعدين
0: هذا حق جدك يعني؟
1: ملك لا حق محمد مصطفى الجيلاني
0: وش ايش قال لك؟
1: ابن عمتي يعني لكنه شوف البيت هذا في عدة ملاك أصحاب الدكاكين كل واحد اشترى الدكان البيت هذا هو من بيت بسبعة
0: أحمد
1: محمد بسبعة
0: هذا الكبير كله ما شاء الله عنده يعني بيوت كثيرة هو
1: بيوت كثيرة وهذا آخر بيت هذا في المكلة
0: آخر
1: بيت المكلة ذلك اليوم يعني طيب هذا بعد هذا من مدينة التجار البسبعة باعوا لأهل البطاطي
0: هذا البيت اللي فيه
1: هذا البيت اللي فيه نصف يعني في كل طابق دورين ثلاثة منازل
0: ثلاث غرف تكسر
1: ثلاث غرف تحته هذا ستة دكاكين شايف انت هذه
0: يعني انت الجيلان مشلت البيت شلته
1: شوي باع
0: البطاطي
1: واحد باع من البطاطي على فوق حتى العبيد حيشيد في يعقوب بيتهم باعوا هذا قسم نصف البيت مكون من غرفتين مصالحة هذاك البطاطي الاخر ما باع اصحاب دكاكين كلين اشترى الدكان باسمه اشترى الدكان بيع قطع يسموه مش ليس بايجار بيع قطع الطالب الثاني اشترى بن عبيد قبل بن عبيد
0: الدور الاول
1: لا الدور الاول كله بيع اصحاب دكاكين كله بيع
0: الدور الاول دكاكين
1: كله بيع اشترى قبلنا هذا بن عبيد صاحب بيبيع الحلويات اثنين منازل
0: في الدور الاول
1: الدور الثاني
0: الدور الثاني
1: الدور الثاني اثنين منازل مصالحه باقي منزل مصالحه من فلان منازل اشترى من ليلة جينا نحن اشترينا المنازل فوق بن عبيد مصالحه منزل هذا غير محسوب يعني استاجرناه بن عبيد استاجر منزل من بساتي هذا
0: يعني منزل فوق واثنين منازل فوق في الدور الثالث
1: الدور الثالث انت يمكنك كلام فوق نحن معنا الولاء عندنا بنينا غرفه او غرفتين يعني في المنزل هذا دايم حق بساتي الثاني يعني محسوب علينا بالايجار يعني قول لي لما هذا البيت لا سمح الله يعني تهدم ملاكم متعددين يعني من بيحصل من
0: كثير منهم يعني
1: كثير منهم فار دكاكين
0: واصحاب المنازل
1: اصحاب المنازل هذا
0: يعني انتم مال بن عبيده بس
1: ونحن ابن عبيده لكن لا ايضا الصافي له منزل له منزل هذا له مصالح المنزل تتبع مصالح تتبع ريون تتبع مرور في الطريق تتبع حمامات تتبع مستودع تتبع هذا كيف مش منزل هذا لوحده يعني
0: يعني كانت البيع في ذاك الوقت هكذا تتم
1: هكذا كنت في وبعضهم هذا يعني شفتهم هذا يبيعون ما ادري يعني ايش اسمه هذا سموه هذا بيع الولاء ولا بيع ايش يعني ما يطلع دار حقي شخصي والدي مثلا على سبيل المثال again, see the Senate will end up at Lubera. But, Abdiyani, Bali, Lifo, Hawa,
0: Hawa,
1: Bali, Hawa, طلع لك انت دورين هذاك هي الثانيه هذه يقول انا بغيت اشتري منك الهواء قلت البايع الثالث يقول بني لك بني له صعب كامل هاي بس ولا هكذا يعني فكان ما ادري كيف سادس هذا
0: نذكر انه يقولوا انه هذا الشخص اشترى الدكاكين لكن الريوم هذا يعني ما له يعني
1: ما له هذا يسمونه بيع ولا يخلينا يبدو هكذا الله اعلم فصعبة لكن يعني تعدد ال وتأتي المشاكل بعدين ترتب عليها مشاكل هذه
0: إذا لما جيت من الغيل للمكلا يعني سكنت في هذا البيت
1: سكننا في هذا البيت وتربينا في هذا البيت هذه والحمد لله
0: كل الخمسينات أنت في هذا البيت
1: كل في هذا البيت
0: يعني بعد ما انتقلت المكلا يعني درست فين
1: درست في مدرسة حق علي بالفقية على حسين بالفقية وعبد الرحمن الرسي
0: المعلمي؟
1: اسمه مدرسة لا لا لا درست الشرقية
0: لا انت على حق على حسين بالفقية
1: ايش المدرسة؟ لا لا مدرسة زي مدرسة باشريف
0: باشريف؟
1: اي زي مدرسة باشريف
0: مدرسة خاصة
1: مدرسة خاصة هنا موجودة بجنب بيت مسالم هنا في السيلة
0: ايوه
1: علي بالفقية مدرسين هذا فتحوا مدرسة انجليزية
0: فتح
1: عبد الرحمن غزي والحسين بالفقية
0: عبد الرحمن غزي صاحب الخزانة المالية
1: أيوة صاحب الخزانة وعلي بالفقية كاتب في الشرطة المدنية الله يرحمهم
0: اللي كان في النفط
1: اللي كان في النفط أيوة أبو محمد
0: أبو محمد
1: الله يرحمهم يعني.
0: وين المدرسة كانت؟
1: هذه في عند بيت مسالم هنا
0: بس في العبيد
1: أيوة
0: عند دار بصالح
1: أيوة عند دار بصالح هنا في هذا المكان مدرسة
0: اللي في عندكم كان أول في بير المظالم والله إيش المنطقة هنا كان فيها بير
1: بير وانا
0: سدوها مسجد بيعشوت كان
1: مسجد بيعشوت بالضبط
0: يعني اول ما جيت من الغيل درست في هذا المدرسة
1: الفترة المسائية هذه
0: انجليزي يعني
1: ايوه
0: اخذت كم فيها دراسة
1: حوالي 6 اشهر 9 اشهر
0: مين معك كان من من الزملاء الطلاب
1: قبل معدودين يعني من اربعة يا خمسة الا بالشهر هكذا معدودين ما استمرت كثير يعني
0: دراسة بالانجليزي يعني
1: هاي دراسة بالانجليزي يعني بس وبعدين هذا كان الشاغل القراءة وشاغل لقمة العيش
0: لكن مدرسة الشرقية درست فيها
1: كملت هاي الرابعة قلت لك هذا زملائي اللي كان عبد الله بن فلقي عمر بن ثالب
0: يعني انت هذه الدراسة المسائية الصباح يعني كان في المدرسة الشرقية
1: مدرسة الشرقية لما كملنا هذا
0: كم سنة درست في الشرقية؟
1: أربع سنوات
0: مين كان مدير في ذاك الوقت؟
1: ذاك الوقت هذه جينا حصلنا علوي المفلحي
0: علوي المفلحي
1: الأستاذ علي المفلحي ومستمر معنا لحوالي سنة جابوا الشيخ نصر مرسال علي راح يدرس كمل الدراسة كمل دراسته يعني
0: في السودان
1: في السودان جابوا الشيخ نصر هذه الشيخ نصر هذه استمر معنا سنتين يعني تقريبا يعني بعدهم
0: لكن والدك درس في المدرسة هذه
1: والدي درس ايوه
0: قبل ما ينتقل الغيل
1: درس يعني قبل ما ينتقل الغيل
0: درس فيها واصبح مدير فيها
1: اصبح مدير لا اتذكر عيد يعني جابنا وانا طفل يعني سكننا في المكلا يعني
0: اول ما جابك المدرسة الشرقية
1: ايوه لا هو ما شاهدته انا مدرس الا ناس قالوا
0: لي ايوه ايوه ايوه بس جابك للمدرسة الشرقية يعني
1: ايوه عمان بيوظفوني يعني
0: لكن هو كان يعني هو في نقلة والدك كان برا ولا في هذا العام لما تحولت المكلا
1: كنت سافر كنت في جيبوتي
0: في جيبوتي سافر جيبوتي يعني.
1: نعم. بس اللي جيت لكن سمعت اخباره يعني
0: لكن اعتقد انه في احد اعمامك مدرس
1: المدرسة عبد الرحمن عبد القادر
0: وكان يحتفك
1: اقول لك يعني هذا يعني انا ما اخطات يعني لقيت لي ده حسنت شعري عند الحلاق
0: هندي حلاق هندي يعني
1: ها
0: حلاق هندي
1: حلاق لا بعيسى
0: بعيسى
1: ابو احمد بعيسى محمد بعيسى ايوه فهم يوم ادله في الطابور يقول لي تفضل ايش هذا قال مخالفه كيف مخالفه احنا ما لقيت شيء خلاص يعني قال الا
0: عمك هو
1: عمي هو يا شيخ
0: فاين
1: بس بعدين نعمل لهم طيبة، خبرت واحد ماشي ممنوع، ماشي في الإعلان، ماشي إخبارية، ممنوع تلقون هذا ممنوع، لازم تقرد لما كرد خلت الله يجيزوا من تتمارس خلات يعني. بس جاد هو يعني جاد في جاد جاد كذا يعني، ونجدية هذه يعني على حسابي الله يرحمه.
2: طيب وفي ذاك الوقت والدك كان مسافر يعني؟
1: والدك مسافر، سمعت أخباره بعدين من الطلاب الكبار يعني. طبعا أنا ما حضرت والدك، أنا أتذكر يعني سكننا في بيت بهرمز
2: في حيشيد يعني.
1: وقبلها هيد سكننا هذه إلا كله موقت، كله موقت يعني 6 شهور 4 شهور 6 شهور 8 شهور سنة في حي السلام. يعني الدار بعيد،
2: محبتكم في الدار ما وسعت
1: يعني، ما وسعت هو يعني،
2: لأن أخو أمامك كثير منه.
1: والله كثير
3: خلاف أسبابهم لهم أجبنا، ولا خلاف الشوب وتذكر متعبنا،

عمري ما معذبنا ولا ثلاث الشهود من دارنا تبنى.

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

حمدي غيث، سهير الببلي في منزل على التلال.

0: Außenironien.
1: ايوه اسألني انا. الفلوس ممكن تخليك تعمل اي حاجة في الدنيا
2: الا اني اسيب المصنع. ابراهيم بيه، ده مش جزء من حياتي وبس، ده حياتي كلها.
1: والله الفلوس تخليك تسيبه وتسيب ابوك كمان
2: افندم.
1: علشان كده انا قلت اسبق الحوادث، امسكك بطريقة تخليك ما تعرفش تهرب مني ابدا.
2: حضرتك ابراهيم بيه بتتخيل حاجات مش مظبوطة.
1: انا ما بتخيلش، انا راجل واقعي وعملي. انت عارف حكاية الالات اللي اشتريناها والاصلاحات اللي هنعملها في المصنع عايزة فلوس كتير، وانا كنت قبل حكاية الميراث بتاعتك دي بفكر اروح اي بنك استلف ورهن المصنع، لكن دلوقتي جات لي فكرة. ايه رأيك توظف فلوسك عندي في المصنع؟
2: ابراهيم بيه الفلوس كلها تحت امرك والشيكة.
1: لا لا لا لا لا لا لا، بلاش العواطف السخيفة دي، انت هتتعلم تكون واقعي شوية يا احمد. انا حقيقي بفكر استلف الفلوس منك، لكن في مقابل اني هديلك حصة في المصنع، هتبقى شريك فيه. ايه رأيك بقى يا بطال؟
2: شريك في المصنع؟
1: ايوه، وبكده اضمن انك هتفضل معانا العمر كله. ها قلت ايه؟
3: جوابك كان ايه
2: يا امي؟ المفاجأة خلتني معرفش اتكلم خالص. تصوري اني اكون شريك في المصنع بعد ما كنت مجرد عامل بسيط فيه؟
3: بقولك ايه؟
2: قولي يا امي قولي.
3: ولا اقولك؟ بلاش اقولك احسن، واسيبك تقرر لوحدك. انت بقيت كبير وعاقل وتفهم كل اللي بيدور حواليك. اتفضل يا سلام، جيت في وقتك يا بنت. تعالي شوفي ايه اخرة الاخبار.
4: ايه في ايه تاني؟ جات لك فلوس كمان؟
3: اما استأذن بقى اعمل لكم فنجان قهوة.
4: قولي يا احمد في ايه؟ ما هو الدنيا لما بتدي بتدي بصحيح.
2: انت شايفة ان الفلوس هي الدنيا؟
4: مش الدنيا كلها، لكن اهي بتساعد.
2: انا خلاص يا سناء، الحظ راح مني، الفلوس دي مش هترجعه تاني.
4: وانت اللي بتقول كده يا احمد.
2: ايوه
4: انت ملكش ذنب، انا اللي رفضت السعادة لما جت لغاية عندي.
2: سناء
4: لا، مش عايز اتكلم. اللي تصرف زي ما تصرفت ملوش حق حتى في الكلام، استاهل اللي يجرالي.
2: ايه اللي بتقوليه ده سناء؟ ايه مالك؟
4: انا تعبت يا احمد، تعبت، وبالرغم من كده بكابر. رميت نفسي في البحر ولا انا عارفة اعوم ولا عارفة اوصل للبر. انا حاسة اني هغرق يا احمد، او تقدر تقول اني غرقت خلاص.
2: اتجننت يا سناء؟
4: لا ما اتجننتش، سيبني اقول اللي كانت ماه في قلبي من يوم ما اتجوزت محسن.
2: سناء انا ما اسمح لكش تتكلم عن محسن اي كلمة وحشة.
4: ومين اللي هيتكلم عنه وحش؟ محسن مسكين مظلوم معايا، انا اللي ظلمته. انا مش حطمت حياتي وبس، انا حطمت حياته كمان. انا مجرمة.
2: سناء ارجوكي مفيش داعي للكلام ده كله.
4: وليه مفيش داعي؟ عشان ايه؟
2: هو انتوا تعبانين للدرجة دي؟
4: ما عندكش فكرة يا احمد، ما عندكش فكرة عن حياتنا. محسن عارف اني معاه ومش معاه، عارف اني اتجوز جسد من غير روح، وبرضه بيكابر مش راضي يعترف بغلطته. بس محسن في الحقيقة مغلطش، محسن مغلطش ابدا. محسن كان بيحبني ولسه بيحبني. انا اللي جيت له، انا اللي ترجيته يتجوزني. كنت فاكرة اني بحبه. ايوه محسن مغلطش، محسن مغلطش ابدا.
2: سناء انا فاهم، لكن كل ده خلاص اصبح جزء من الماضي. احنا ولاد النهاردة ولازم نواجه مشاكلنا ونعرف نحلها.
4: نحلها ازاي؟ نحلها ازاي يا احمد؟ تقدر تقولي؟ لو تشوف محسن اتغير ازاي في الشهر ده، كل مرحه كل حيويته راحت. محسن ما بقاش محسن، وانا السبب، انا السبب يا احمد.
2: هو لما انت تعترف انك السبب يا سناء معنى كده انك هتعرفي تحلي المشكلة؟
4: طيب والحل ايه في رأيك؟
2: الحل انك تحبي جوزك على قد ما تقدر. يخليه يقتنع بحبك.
4: انت بتعامل الحب زي ما بتعامل العمال في المصنع. اعمل كده ما تعملش كده. احنا ما نملكش حاجة في عواطفنا يا احمد. عواطفنا هي اللي بتملكنا.
2: غلط يا سناء. اكبر غلط. احنا نقدر نتحكم في عواطفنا. ولازم نتحكم فيها فعلا. لما نلاقيها ممكن تاخدنا لبعيد وتطوينا.
4: يا احمد. هو ده اللي كان لازم تقوله. لما جيت تخطبني.
2: ما كانش ممكن اخبي عنك حاجة يا سناء.
4: ليه? يا ريتك ما قلت. يا ريتك ضحكت عليا وغشتني. وكدبت عليا. على الاقل ما كنتش هكون السبب في تعسير بعد التلاتة.
2: تلاتة?
4: ايوه. ايوه يا احمد. عشان مهما فكرت ومهما حاولت تفتكر. انا عارفة ان انت كمان مش سعيد زيي. وزي محسن.
0: دي بتنادي عليا يا سناء. اهلا. اهلا يا احمد. انا كنت عارف برضو اني حلقاك هنا. امال خالة ام احمد فين؟

0: سيب كل حاجة وتعالى لي بسرعة. العمال عاملين مظاهرة تحت شبابيك مكتبي وبيختفوا ضدنا. جيت ازاي يا حبيبي؟ دول محاصرين المداخل كلها. اقفل الشباك عشان نعرف نتكلم.
1: انا جيت من الباب الوراني. ايه خير؟ حصل ايه؟
0: ابدا، جاني واحد منهم وطلب مني اعين واحد غيرك مدير عليهم. قال مش عايزينك. حاولت افهم منهم السبب، ما ردوش عليا بكلام واضح. جايز حكايه الفلوس بتاعتك وحكايه انك تكون شريك هي اللي مزعلاهم.
1: طب يزعلوا ليه؟ دول لازم يفرحوا، هم عارفين قد ايه انا معاهم.
0: هم ليه يعني؟
1: مش عارف. بقول لحضرتك انا معاهم وانا منهم يا ابراهيم بيه، وهفضل منهم طول العمر.
0: محدش قال غير كده.
1: على كل حال لازم اروح لهم، لازم اواجههم ولازم اعرف هم زعلانين من ايه.
0: اوعك يا احمد، ممكن يضربوك يتهجموا عليك.
1: انا ما يهمنيش ابدا. مش ممكن اتصور انه يجي يوم والاصحابي وزملائي بيشتموني. مش ممكن يا ابراهيم بيه، مش ممكن.
0: استنى يا احمد، استنى انت. سيبنا اتصرف، ما تروحش انت.
1: يا ابراهيم بيه سيبني الاول مره اخلفك. انا لازم اروح لهم مهما كانت النتائج.

0: هقولك بالظبط. العمال كلها كانت بتهتف وبتطالب بطرده من المصنع.
1: يطردوا احمد؟ احمد اللي طول عمره واقف جنبهم وبيدافع عنهم؟
0: ايوه، اصل احمد يا ستي هو اللي نصح ابراهيم بيه انه يجيب الالات الجديده من بره.
1: طب وماله؟
0: وماله يا عبيطه، ده ابراهيم بيه قال اول الالات دي ما هتشتغل هيستغنوا عن 30 عامل علشان ما عادلهمش لزوم.
1: يعني احمد هو اللي مسؤول؟ طب ده من اختصاص ابراهيم عبد الحق مش احمد. تفتكري لو ما كانش احمد سافر وجاب الالات دي كانت مش هتيجي؟
0: سيبيني اكمل لك الباقي. راح يا ستي وفد من العمال يكلم ابراهيم بيه، قام اعتذر لهم وقال لهم ان ميزانية المصنع ما تسمحش بوجود الالات الجديدة والعمال مع بعض، وان كانوا عاوزين يفضلوا في الشغل يبقى لازم يشتغلوا وقت زيادة وبنفس الاجر علشان المصنع قال ايه ما يخسرش.
1: ايه المنطق السخيف ده؟
0: ولما سألوه مين اللي شار بكده قال لهم زي العادة احمد.
1: احمد؟ معقولة؟
0: زي ما بقولك بالظبط، ابراهيم بيه ده داهية اشراب شوية فلوس بقى بتاعه وباع اصحابه وناسه. اخص عليك يا احمد، ما كانش العشاء.
2: مش ممكن ابدا يا ابراهيم بيه، وعلى كل حال انا مرضتش اناقشهم، مرضتش اكذب كلامك، بس ده ما حصلش ابدا. الاتفاق ده ما كانش كده.
3: ما تسيبهمش يأثروا عليك يا احمد، انا عارفهم كويس، هما هيعملوا شوية زيطة وبعدين يهمدوا.
2: يا ابراهيم بيه ارجوك ما تحرجنيش.
3: ما احرجكش؟ قصدك ايه؟
2: لو حضرتك اصريت انك تستغنى عن العمال اللي بتقول عليهم يبقى تستغنى عني انا كمان معاهم.
3: تجننت يا احمد؟
2: يا اما نرجع لاتفاقنا القديم، عشان نوفي بالتزاماتنا ونصدر الطلبات اللي علينا لازم نشغل الالات كلها القديمة والجديدة.
3: ونشغلها ازاي؟
2: بعمالنا، وندهم شغل اضافي واجر اضافي.
3: يا احمد انا عملت كل الحيلة دي علشان اشغلهم من غير ما اديهم حاجة زيادة، ما انت عارف حالة المصنع المادية.
2: يا ابراهيم بيه انا مرضهاش ابدا، مرضهاش ليك انت ومرضهاش لنفسي. مهما كانت الاسباب لازم المصنع يتعامل بشرف.
3: لكن بالحالة دي هنخسر فلوس.
2: نخسر فلوسنا زي ما احنا عاوزين، بس ما نخسرش اسمنا وشرفنا.
3: انا ما يهمنيش، انت دلوقتي هتبقى شريك معايا، هترضى بكده ولا؟
2: يا ابراهيم بيه لاول مرة في عمري كله بحس زي ما تكون عمرك ما عرفتيني ولا عرفت بفكر ازاي واتصرف ازاي. انا احمد، احمد عبد العال.
3: ايوه

0: محسن في البيت؟
1: ماما.
0: محسن حبيبي.
1: ماما.
0: ايه يا حبيبي مالك؟
1: ماما.
0: مالك يا محسن؟ جرى ايه؟
1: دي كان معاك حق. معاك حق في كل اللي قلتيه. يا سناء. سناء واحمد.
0: سناء واحمد؟ ماله؟
1: احمد. احمد بيحب سناء. وسناء بتحبه.
0: قديمة الحكاية دي، أنا كنت عارفة من الأول.
1: أيوة لكن ما رضيتش أصدقك، لكن دلوقتي خلاص اتأكدت بنفسي.
0: هي اللي اعترفت ولا هو اللي قال؟
1: لا هي ولا هو.
0: هي كانت فين يا محسن؟
1: معرفش، ما كانتش هناك.
0: وهم قالوا إيه لما شافوه؟
1: ولا حاجة أبداً، عادي ولا كأن في حاجة حاصلة أبداً. سلم عليا وسألني عن حالي وقعد يكلمني عن أبويا وإني لازم أروح وأعتذر له، بقول لك زي ما يكون مفيش حاجة حصلت أبداً.
0: سافر. طلقها. طلقها ودلوقتي حالا يا محسن.
1: لا لا يا ماما. مش هطلقها، انا عايز الدليل، دليل مادي، ومهما كان

لقاء جديد في منزل على التلال.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج

0: مشاهدينا المستمع عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز مخرج ومنفذ هذه الحلقة العزيز سالم بلقدي. ونبه هاتف البرامج 30-29-29 مباشر سنتلقى اتصالاتكم بعد العاشرة وثلاثين دقيقة لنتيح لضيوفنا الكرام الحديث عن هذا الحلقة المهمة والتي تلامس حياة المواطن بشكل عام. طبعا أنا أشكر العزيزان فياض بعامر مدير عام ديت المكلا والأستاذ سعيد ديني المدير العام لشركة النفط الوطنية سال حضرموت على تجاوبهم لمناقشة هذا الموضوع الحساس الذي طرح أحيانا يكون الطرح في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير صحيحة ويتلقى الناس الأخبار التي فعلا يعني تقلق حياة المواطن. وأنا كما أسرت سابقا سنضع اليوم النقاط على الحروف مع العزيزان فياض وسعيد وسنتلقى اتصالكم أيضا وكرر بعد العاشرة والنص. حياكم الله.
1: الله يحييك.
0: طبعا أولا أنا سعيد حقيقة بتجاوبكم معنا اليوم أنه سعيد أول مرة تكون معنا وأنا أشكرك. أما أبو نايف فياض دائما يكون معنا وبإذن الله إن شاء الله سعيد ستكون لنا حلقات أخرى وقت أطمأن الناس على الوضع
2: بإذن الله.
0: طيب خلينا نبدأ معك. طبعا نحن وزعنا الحلقة على ثلاثة محاور. المحور الأول الوضع الحالي المشتقات، أيضا المحور الثاني هو أزمة إيقاف الديزل المدعوم، وهذا هي زي ما يقول

0: رأس العصيبة اللي فعلا مفروض تحدث فيها، ولأخذت منح آخر في مواقع التواصل الاجتماعي أنه شركة النفط كانت سبب في إيقاف هذا الديزل المدعوم. لكن عندما تواصلنا، أنا أتحدث كمعد برنامج، تواصلنا مع العزيز سعيد الديني والعزيز فياض، كانت الأمور غير ما كتبت. أيضا المحور الثالث اللي يعني خطة شركة النفط مع مديرية مدينة مكلا، يعني خططهم على المدى القصير والبعيد لحلحلة هذا الموضوع. سعيد خلينا أبدي معك الوضع الحالي المشتقات النفطية. أولا نتحدث عن الكمية الواصلة إلى المكلا أسبوعيا، هل تكفي احتياجات المحطات الكهرباء والمخازن، أيضا محطات تزويد المواطنين بمدى الديزل والبترول؟ تفضل سعيد.
1: أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرف أن نكون معكم أخوي.
0: لا نشرف الله. الله يكرمك هذا والله العظيم.
1: الله يكرمك. بالنسبة للوضع الحالي في المشتقات النفطية، الوضع مستقر جدا بالنسبة للمادة الديزل. الكميات اللي هي تفضلت عنها اللي بشكل أسبوعي، مش إنها بشكل أسبوعي، إحنا تجي عندنا كميات اللي الواخر توصل إلى الميناء يتم فحصها طبق المواصفات اللي موضوع الاستيراد يكون فيه عقود مع الإدارة العامة في عدن، وعلى ضوها تجي البواخر إلى الميناء المكلا. فيما يخص المادتين البترول والديزل، وهذه الكميات تكون ممكن أنها كافية لشهر أو في هذه الحدود.
0: سعيد حلوة، يعني عطف أنا تفضلت بأنه نقطة جدا مهمة أوضحتها الآن. أنا شخصيا كمعد مقدم برنامج إشكال الهواء وكإعلامي وصحفي، أنه كانت عندي فكرة أنه هي الشركة في فرع حضرموت هي المتعهدة بتوقيع الاتفاقية. الآن أشرت إلى أنه المركز هو المتسيد فيها.
1: نعم بالضبط، شركة النفط في الفرع فرع ساحل حضرموت هي تكون عندها اتفاقيات موجودة من الإدارة العامة. الإدارة العامة هي بتبرم العقود مع التجار عن طريق وزارة النفط. هذه هي الجزئية.
0: يعني الشركة هنا ما هي إلا متلقية لعقود وقعت في عدن.
1: بالضبط.
0: إذن نعم. يعني مسؤولية تعود إلى المركز.
1: نعم. في موضوع الاستيراد وغيره. لا. موضوع الكميات اللي هي تجي عن طريق البترول اللي تكلم عنها إنها مدعوم هذا الكبير. كانت من قبل تجي كميات. بعد تقريبا فترة قبل 3 أشهر تقلصت إلى 350، بعدها إلى 200، وكانت الكميات اللي تروح إلى المنحة، منحة الكهرباء
0: اللي متعهدة فيها بتروبسيلة.
1: بتروبسيلة عن طريق البرنامج السعودي. نعم.
0: طيب سعودك حيا الله
2: يحييك
0: فياض. يعني أنتم عنصر فعال في ما يدار تحديدا في مديرية المكلا. تعايش الواقع، وأن أنا وضع السؤال على

0: الان الان اللي جت معنا الباخره قبل اسبوع جت فيها كميه كافيه ان شاء الله، انها كميه كافيه لشهر او اكثر.
1: ديزل بترول.
0: ديزل بالضبط. نعم، موضوع سعرها وما سعرها، هو التسعيرات دائما تجي على حسب الاسعار.
1: لا لا لا، اقصد الاعتمادات البنكيه اساسا.
0: لا، الاعتمادات البنكيه ما تدخل فيها شركه النفط ولا الاداره العامه، هم يكون عن طريق اللي هو المورد.
1: طيب سعرتك تكون استثمارات يعني فعلا زي ما قال استاذ، احيانا انه الباخره ترصف المخطاط. وانا احيانا اكون على تواصل حتى مع الاستاذ فؤاد في موضوع انه في اولويات في الدخول للباخره، اي باخره كانت مهمه جدا المفروض تدخل. يقول لك تدخل في المخطاف 3-4 ايام زي ما اشار الاستاذ سعيد. انتم كسلطه محليه في حاله احتجاج البلد، لانه لازم انه يكون في اولويات في الدخول، كيف تعاملوا مع الموضوع؟ هل تواصلون فعلا مباشره؟
2: أكيد هناك في تنسيق. يمكن خلال الفتره الماضيه كان في مثل هذه القضايا تحصل، لكن مستقبلا ان شاء الله ما بيحصل مثل هذه
1: الاولويه.
2: يعني الاولويه بتكون حاجه المواطن وحاجه السوق. اكيد الكهرباء الان الكهرباء مش داخله ضمن نطاق

0: شكرا أخوان الأعزاء المستمعين. بس لكي نستخري ما يكونون ما بداخل ضيوف الكرام الأستاذ سعيد الأستاذ سياد، محاور عديناها نسمع منهم، وعلى عيني وراسي اتصالاتكم الآن ترد قدامي في الشاشة، سأفتحها بإذن الله بعد 10:30. أستاذ سعيد أعود لك ارتفاع، يعني يقول البعض أنه لما مسك أستاذ سعيد زيني في عدة محافظة حضرموت ارتفاعات متكررة وسريعة. طبعا انا ليس دفاعا عن الاستاذ سعيد ولا فياض ولا غيرنا، احيانا الظروف تفرض عليك هذا، لكن انت كيف يبرر الاستاذ سعيد ارتفاعات في المستجدات النفطيه؟ اذا قدر ومن يحدد السعر؟ هل مركز اوت
1: اذا قدر بينقص عادي، انا مستعد اني اقوم روح
2: عشان ينقص السعر.
0: من يعني كيف يعلق الاستاذ سعيد ونعم تعليق الاستاذ فياض، او انه يعني هل انتم مسؤولين على السعر او تتعاملون وفق معطيات الحاليه في البلد؟
1: شوف دائما الاسعار اسعار اسعار المشتقات النفطيه تحكمها بورصه عالميه
0: اكيد
1: تمام. في السابق كانت الكميات اللي تجي من بترول مسيره تغطي السوق المحلي فيما يخص الديزل فقط، الديزل فقط. الكميات البترول سواء كان بترول محسن او البترول الممتاز 90 تحكمها الاسعار العالميه. احنا الشيبان عندنا يقول المشترى
0: يعلمك البيع،
1: يعلمك البيع.
0: صح، هذا مثل محاضره، المشترى يعلمك البيع،
1: المشترى يعلمك البيع
0: اكيد.
1: فالاسعار البورصه مرتفعه جدا، والشاشه فيها البرميل مرتفع ناتج عن الأوضاع العالمية.
0: نعم، مضيق رموز، مضيق رموز اللي كل على العالم.
1: حتى كل يعني على دول العالم العظمى ارتفعت فيها الأسعار حق المشتقات النفطية بشكل يعني بعضهم ارتفع أكثر من 100%. تمام. فاحنا نجي على سعر الطن. على سعر الطن كم اللي هو الموجود الآن الحالي، وعاده فوق هذا تضاف عليه رسوم جمركية مع تحرير الدولار الجمركي.
0: هذه المشكلة، هذه المشكلة أم المشاكل أقولها والله العظيم.
1: فارتفعت الأسعار حتى لو كانت أنها الشحنات كانت نفس السعر، هذه الشحنة واللي قبلها نفس السعر، لكن الزيادة اللي تمت ناتجة عن الرسوم الجمركية. الرسوم الجمركية إحنا معد ضفناها، السعر الآن إحنا شركة الله نتحمل فيه جزئية كبيرة من الخسارة. إحنا نبيع الآن، البيع بسعرين، سعر تجاري وسعر محلي. السعر التجاري ب 1950 حددنا خارج نطاق اللي هو المدينة محطات تبيع بسعر تجاري على أساس أنها يكون فيه تكافؤ في السعر ال 1950 وال 1800، فنعمل بينهم دمج، وعادنا احنا نتحمل كشركة النفط
0: فارق السعر.
1: فارق السعر. فالآن إذا جاء أي شخص يقول أنت مثلا أنا بعت بسعر كم انا بعت
3: 1950،
1: ال 1800 هذا معناه انك الشركه
0: اللي فارق سعر تحمل الشركه،
1: تحملت شركه النفط، تحملت شركه النفط، وهذا ما يدار مثلا عن كل لتر، عن كل لتر واحد تحملت شركه النفط. ولكن اللي هو المخبر ما هو دائما كل شيء للناس
0: لا يظهر فعلا. لكن استسعيد اشرت لمؤشر، انا يعني اتحمل مسؤوليه كلامي يعني انه تحرير سعر الدولار الجمركي، هذا انا اقولها ام بصحيح حقيقه، فمعناه انت اشرت الان انه الشركه لا زالت تعمل بالسعر السابق للدولار.
1: احنا سعرنا على الذخر الاولى ب 1800 الان السعر مستقر على 1800.
0: حلو،
1: مع انه ما زاد، احنا حطينا الاحتياطيه اللي هي 1950 تغطيه جزئيه من الارباح والخسائر البقرة الأولى، الآن هذه البقرة الثانية زادت فيها السعر.
0: طيب.
1: وبقينا بقينا إن شاء الله بإذن الله إحنا صامتين على ذلك.
0: حلو.
1: مش لشركة النفط.
0: للمواطن.
1: ولكن للمواطن. أنا وأنت برضه مواطن. بيحس بخطرك لما تجي تشوف واحد من المواطنين على دراجة نارية ومع أسرة كاملة على دراجة.
0: والله مشكلة هذه.
1: أسرة كاملة على دراجة. إحنا ما جينا من عالم ثاني ولا من كوكب آخر.
0: أكيد.
1: إحنا جينا من مكان واحد.
0: بس عشان نشرك الاستاذ فياض موضوع مهم جدا. طبعا يعني شوف تحرير سعر الدولار الجمركي نجر اكيد بكل تاكيد وراء اشياء كثيره استاذ فياض واستاذ سعيد،
3: اكيد
0: يعني

الحر والجماعة تستخدم الدراجة. أنا بأوردها بمئة وشيء أكثر. يعني بطيء لسانة عشان أنا باجر. هل هذا سبب؟

0: زالت، وهذا ما شاء الله لا زالت تتحمل فارق السعر. فما بالك انه التاجر لما يفرض عليه انه اليوم يا استاذ سعيد هذا الباخره وقعتها في عدن انا بسعر 60,000 دولار، اليوم اشتريت 120,000 دولار. تعليق استاذ فياض، يعني مصيبه كبيره
1: والله. الحكومة
0: أدرى ما تعمله فعلا،
1: نعم أدرى، وهي تبرر هذا بأنه ضمن الإصلاحات
0: أكيد،
1: وأن النتائج ستظهر متأخرة
0: مستقبلا
1: في المستقبل. لكن نحن نتعامل مع واقع الآن، الواقع نحن نحاول نخفف كسلطة محلية كشركة شركة نفط، نحاول نخفف من المعاناة على المواطن زي ما تفضل أخي سعيد. انه برضه تتحمل الشركه لا زالت 100 ريال في هذا، وهذا من اجل معالجات محليه من اجل ان نخفف من معاناه المواطنين، يعني بالمقابل مع الاصلاحات الاقتصاديه التي عملتها الحكومه بالنسبه للمحافظات كلها بشكل عام.
0: فمع هي منظومه استاذ فياض انه في الاخير انت تحتكم لواقع المركز ماذا يبقى.
1: نعم نعم، لكن تحاول تتدخل
0: قدر المستطاع. يعني الان قد قد قد يستغرب المواطن لما يسمع الحديث من الاستاذ سعيد انه شركه تحمل 100 ريال في كل لتر، اذا باعت الشركه اليوم
2: مش يستغرب بس يمكن ما يصدق.
0: انا اقول لك يعني نيتها بس بلطافه كذا.
2: انا عندنا مال صراحه،
0: انا لازم كنت ماسي استاذ سعيد. يعني اذا باعت الشركه اليوم مليون لتر خسارتك
2: بين هذه وهذه، حاولنا احنا ويطمع احنا هذا الموضوع لان كميات اقل من الخساره، لكن اقل من الخساره
0: اللي كان مخطط توقعها

0: الرقم اللي بنعطيها من ابو 1000 مطر، لان كميات السوق اعلى من كميات الدجاج.
1: عشان نخرج المحور هذا ونسمع كلام فاضي، بس في اخر سؤال في محور المشتقات النفطيه، الوضع الحالي يعني بعض محطات بيع، طبعا سؤال مشتمل الاثنين، اوكي رقابيه حمل مسيره اداريه ونسبه سعيد ايضا، بعض محطات بيع الوقود نسبه سعيد لكن فجأة

0: بنحاول مع بعض مع الشركة ان احنا نوجد آلية للرقابة.
1: يا سلام.
0: هو هناك زي ما قلنا في اختلالات، لكن على المستوى العام اعتقد ان الامور كلها مضبوطة، انما توجد بعض المحطات قليلة قد تكون تهرب جزء بسيط من وجود برضو بعض ضعاف انفس، لكن احنا ان شاء الله بنوجد آلية مناسبة مع الشركة لتفعيل الرقابة.
2: نعم، بتم التوجيه من قبل الاخ المحافظ.
1: ممتاز.
2: الى مدير الامن وقائد المنطقه العسكريه في المخارج بشكل عام، وانه ما يكون في اي تصريح بمرور الا صادر من شركه النفط، وهذا بدوره عزز معنا بشكل كبير
1: بالحفاظ مع موضوع تهريم التهريب،
2: بحيث انه ماشي يخرج كميات خارج المحافظه.
1: طيب يعني الان انا وعدت بعطيه 3:10:30، الان خليني بس اطرح موضوع مهم جدا ومن ثم تلقى اتصالات المواطنين. المحور الثاني سنبدأ في سؤال الأول ثم نفتح معلك عذرونا مستمعين الكرام لا زالت الاتصالات ترد، بس هذا مهم جدا وثم أفتح لكم الاتصالات بإذن الله. المحور الثاني أزمة إيقاف الديزل مدعوم أستاذ سعيد، يعني تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهذا صوت إرباك حتى في الشارع، وزي ما تفضلت أن الشارع حضرمي دائما يتلقى ويكون هو المتلقي ويكون هو المنفذ، يعني اللي هو موضوع أنه شركة النفط رفعت الدعم عن المخابز تحديدا. نتكلم هذا الموضوع حسب معلومات تحصلت عليها انا انه يتم بالتنسيق معكم من سلطه مديريه ومع شركه النفط، يعني ما هو دوركم في هذا الموضوع قبل ان تلقى اتصالات المواطنين؟
2: طبعا
1: واسمع رايك في السلطه المحليه.
2: الاسبوع الاول لوصول الباخره ومع زياده السعر احنا نزلنا لهم بسعر مدعوم بما نراه احنا انه مدعوم في
1: المخابز.
2: أيه. انا قلت لك اللي هو ب 1950 تمام، هذا السعر التجاري والسعر المحلي 1800، هذا بحسب ما هو متاح لدى شركة النفط. اذا بعت انا ب 1800 فعاده فوق خسارة
1: 100 ريال 150.
2: الخسارة اللي احنا نتحملها الشخص او الطرف الاخر مش عارف هي كم، فقالوا انها انتهى وقفت دعم عن
1: الخابز.
2: احنا كان في عندنا دراسة لان احنا نشتغل على 3 محاور اساسية. في الجانب الاساسي اللي هو المستشفيات الحكومية
1: طبعا اكيد ما الخاصة قد تدق على الناس نبغاكم قد تدرح من الناس الخاصة.
2: فكان لنا لقاء مع مدير عام مكتب الصحة
1: دكتور
2: احمد،
1: نعم،
2: ومع الأخ فياض،
1: نعم،
2: في هذه الجزئية، ومع عماد المشجري فيما يخص المخابز. طبعا هذا الكلام قبل العيد، فاحنا كنا بغانا بنوصل لهذه الجهة الأساسية، موضوع المستشفيات وموضوع المخابز
1: والصيادين
2: والمساجد والصيادين قد جلسنا احنا وياهم والاستاذين.
1: يبدو لي انه الصيادين خلاص حلت مشكلتهم
0: بشكل كبير.
2: جزئيات انا اشتغل عليها. انت ما عندك العصا السحرية بحيث انك انت تنفذ، عندك جزئيات الله عز وجل قال وقل يعملوا. احنا مبدأ العمل ومبدأ الاخلاص في النية ان شاء الله باذن الله عز وجل، ان الله عز وجل يعطينا على قدر النية.
1: طيب
2: الجزئية المستشفيات تكلمنا احنا والاستاذ احمد او الدكتور احمد على اساس ان نبدأ في موضوع الحصر كم المولدات اللي عندهم، المولدات
1: ممتاز لكي تخرج كمية فعلا.
2: أيوة الكمية الفعلية. وعلى ضوها احنا نجيب الكشف حق الأطباء حق الكهرباء وكم الاستهلاك اللي بيكون.
1: ممتاز.
2: فعلى على هذا الأساس انت بتعرف كم سعة المحظور اللي عندك وكم استهلاكه. احنا بيكون علينا دورنا بينه بيننا وبينهم كجهة رقابية وبين
1: يعني تصرف لكي تصرف هذه الكمية فعلا في ما تصرف له
2: بالضبط، لانه اصلا هو الامكانيات جديدة وضعيفة، مش معقول انت عاد تنزلها بشكل كبير.
1: طيب استاذ معلش، يعني هذا التركيز الحالي الان موضوع المخازن،
2: بكمل لك الجزئية.
1: تفضل
2: انا اسف. الرقم واحد اللي هو المستشفيات بيكون فيها هذا ان شاء الله باذن الله، ان بعد ما تعدى الاسبوع الاول عرفنا احنا وين ماشيين، عرفنا وين ماشيين في موضوع الخساره، بحيث ان شركه نفط ما تتحمل الخساره بشكل كبير

لا ضرر ولا ضرر. بده يكون عندنا رقم واحد في المستشفيات، رقم اثنين في المحافظ،

0: عليها نص
1: على هذه المخافي.

0: ونعرف الكوميات ونرفعها ونتصور
1: فيها
2: سياق صحيح يعني. استاذ سعيد تفضل.
3: خلاص طبعا الموضوع الخبز المدعوم مش انه جهه واحده بس تتبنى،
1: لا
3: اكثر من جهه
1: طبعا.
3: فالكلام او انه ما يصير على اي جهه بيصير على البقيه بشكل كامل، فيكون فيه يعني مساهمه مجتمعيه منا احنا كشركه نفط.
1: يا سلام.
3: من برضه الاخ فياض من كل الجهات. كل واحد يدلي بدلوه ولو حتى براي.
1: نعم.
3: احيانا واذا كان فيه اذا كان فيه جزئيه التقصير، التقصير وارد
1: اكيد
3: إنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة اخيه المؤمن.
2: اكيد. استاذ سعيد طبعا يعني خلاص انا اتمنى ان يكون اصحاب المخابز المدعومه طبعا لماذا لا يتم تسييق اصحاب المخابز المدعومه الجلوس مع مدير عام مكتب الصناعه والتجاره الاستاذ عماد ديني والاتفاق على رفع مقترح الى مدير عام مدينه مكلا استاذ فياض استاذ سعيد مدير عام شركه نفط لتحديد سعر، فاتمنى ذلك.

0: معلش يا اخي لحظه خليك على الخط. طبعا انا اعتذر اولا من الساده المستمعين المتواصلين معنا انه وعدناكم 10:30 بس الحديث كان فعلا حديث مهم جدا. فالان باذن الله افتح الاتصالات، بس ارجو بالله من كل المواطنين المتصلين لان الموضوع مهم جدا ويمس حياه المواطن مباشره. الاختصار في الطرح بدون مقدمات. تفضل اول اتصال، من معي؟
1: السلام عليكم يا ابو محمد، معك ابو عدي.
0: حياك الله ابو عدي، تفضل يا اخي. الله يحفظك، تفضل يا ابو عدي.
1: اختصار الوقت، يعني انا موجه سؤالين للاخ الاستاذ او الدكتور سعيد الديني والاستاذ
0: حياك الله. حياك الله.
1: الموضوع اولا الاخ سعيد، يعني العياده الاولى يا استاذ سعيد او دكتور سعيد كانت يعني في ظل وجود ان البترول كان متوفر في المحطات وايضا عندكم في الخلف، فكيف تمت الزياده ولا يوجد هناك وارد؟ المفروض كان الزياده تكون عن وارد، لكن هذا من الاشتقاقات النفطيه كانت موجوده معكم.
0: ابو عدي فصل. لا بيقول لي على الوقت.

0: ابو محمد
1: تفضل ابو عدي، قطع الخط عندك الله يحفظك.
0: الخط عندي. قلت لك السؤال الاول موجه للاستاذ سعيد التيمي.
1: رد عليه الاستاذ سعيد، رد عليه وانت بس بعد احنا يمكن
0: السؤال الاول.

0: حياك حياك
1: باذن الله. ولك بياض نحن نريدك بكره باذن الله تعالى تنزل لجبالي وتشوف بعينك.
0: ما يهمك ما يهمك. اليوم برضو اليوم نعملنا رسالة بناء على المنشور اللي عملته لمدير عام مؤسسة الكهرباء، لأن العملية مرتبطة بالكهرباء. الكهرباء هم اللي يلزموا المقاول لأنه عبرهم، هذه مهمتهم، كل واحد يقوم بعمله. هم عليهم متابعة الموضوع، نحن بنتابع. وعملنا لهم رسالة رسمية من أجل متابعة المقاول بإلزامه بإعادة.
1: نحن الباقي علينا، ما دام الشغلة تبع الكهرباء بنروح الكهرباء.
0: ما عليك، ونحن بنتابعها قبلكم.
1: واصل واصل.
2: مشكور يا ابو علي، مشكور.
0: نحن يا ابو علي.
2: يا ابو علي، يا ابو علي. بس من حقك تسمع رد الاستاذ سعيد، طيب انا بسمع رد عليك صح؟ طيب بس تفضل استاذ باختصار.
3: يا ابو علي السلام عليكم. الو
2: ابو علي.
1: معك معك.
3: اقول لك في موضوع الكميات، انت قلت كيف زادت وهي فيه كميات عندكم موجوده في الخزانات صح؟ ها؟ ايوه. موضوع الكميات اللي هي موجوده، ما فيه كميات عندنا موجوده في الخزانات. اللي موجود عندنا ما يتم استيراده او ما يتم شرائه من مارب، ويكون بشكل يومي، بشكل يومي. تمام.
1: شكرا يا ابو محمد. عاد السؤال الثاني.
2: تفضل بس بسرعه يا يوسف.
1: موضوع البترول المحسن. هذه كلمه محسن انا ابغى افهم ايش معناها. يعني انا ممكن سالت جوجل ايش المحسن، ما اعطاني جواب في الموضوع المحسن.
2: موضوع بيرد عليك استاذ سعيد.
3: البترول يعني هم تسميه المحسن. تمام. يتم شراء كميات اللي هي كميات البترول 90 حقها الاوكتان نمبر 90 او 92، يتم شراء عن طريق الباخرة، يجي الى ميناء المكلا وتحميله في قواطر الى عدن الى مارب. يتم معالجته، يتم معالجته في مارب وارجعه وبيعه للسوق المحلي.
2: شكرا يا ابو عدي.
1: الله يعين ابو، كان الله بعونهم يعني الاستاذ سعيد يعني اخ عزيز، بارك الله، كان الله بعونك يعني.
3: امين امين.
2: شكرا يا ابو عدي، شكرا لك على اتصالك. حياك الله، الله يحفظك. شكرا لك، شكرا لك. يبدو لي انه فعلا الموضوع فعلا الحمد لله انه خلاص استمع للرد هو. طيب طالما انه خلي اتصالات ريحه شويه، لما عندي اتصالات مليان في الجوال ما اعرف. طيب استاذ سعيد، يعني هل فعلا توقع فرايا في مشكله الديزل؟
3: ايش
2: هو
3: الديزل؟
2: يعني لا فرايا في موضوع ان بعد الجروس بعد المعنيين وهكذا لكي تنتهي ما يتدارك المواقع التواصل، كان انت كجهه مسؤوله انه باذن هذا الاتصال. السلام عليكم.
4: ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
2: من ما يا اخي؟
4: اكثر الديدانيه.
2: حياك الله صالح، تفضل. باختصار يا صالح لانه في اتصالات كثيره، تفضل يا صالح.
4: طيب استاذ سعيد، اول سؤال بالنسبه للديزل اللي تحتاجه مثلا المخابز والمستشفيات وغيرها، يعني ممكن يا اخي تقديره بشكل سهل جدا بدل انك تشرك يعني جهه ثالثه او شيء. لا منطلق يعني تخصصي في هذا الكلام.
3: ايه.
4: اللي بعرفه انه كل ميجا وات ساعة او كل واحد ميجا وات ساعة يستهلك حوالي 220 لتر للديزل. فهم المنشأة هذه ممكن يعرفون كم المولد اللي عندهم، كم قدرته.
3: ايه.
4: وكم ساعات يشتغل. يضربها في الرقم هذا ويعرف كم الاستهلاك اليومي.
3: هذا احنا اللي طلبناها منهم فقط.
4: يعني ممكن انتم تقومون بهذه العملية.
3: احنا لو قمنا بهذا بما انت تفضلت به، اذا كان فيه زياده والله شركه النفط اللي جابت الزياده، واذا كان فيه نقصان يا اخي شركه النفط انت المفروض انكم تحسبوها لنا بشكل اكثر. لكن انت جيب عندك يا فياض ولا يا احمد ولا الثاني، جيب ايش اللي انت عندك وعلى موضوعنا نبني عليها، وهي ما تاخذ وقت. كل هذا ان شاء الله باذن الله في هذا الاسبوع. كان هذا كلام فيه قبل العيد.
4: مثلا المخبز كم يستهلك؟ المستشفى كم مطور مثلا ممكن يكون معاه؟ كل ما كبرت المستشفى كل ما كان طبعا القدره اللي بتستخدمها اكبر.
3: هذا هو بالضبط. لكن احنا كشركه النفط ما بيكون عندنا خلفيه كم المواطير او كم حجم المطور اللي هو موجود في المستشفى الفلاني، من هذا المنطلق فقط.
2: شكرا يا صالح.
4: السؤال الثاني
2: بسرعه صالح لان في اتصالات كثير، تفضل.
4: في شخص يا اخي عنده محطه في راس عبد الله غريب ويقول لي انه ما فيش تمويل. لما سألته قلت له ليش ماشي تموين؟ قال على السنة الجماعة أصحاب النفط قالوا نحن بنغطي أول مكلة وبعدين بنغطي المناطق الثانية. طيب صرفياته
2: يعني. ألو ألو
0: صاحب المحطة
2: فقدنا الاتصال.
3: صاحب المحطة هو انه يقول له بالغطي المكلأ مش صحيح.
5: حلو.
3: احنا عاملين جدول في موضوع التوزيع المشتقات النفطية داخل المدينة، داخل مدينة المكلأ ما يتم مساواتها بأطراف مدينة المكلأ.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

يسأل عليه.

خاطرنا ما

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج أنت والقانون، الذي نواصل فيه الحديث حول الموضوعات المختلفة ذات الطابع القانوني والقضائي. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة سيكون محور حديثنا هو أداة مهمة من الأدوات التي لا غنى عنها للسلطة الإدارية، ألا وهو القرار الإداري. فما هو المقصود بالقرار الإداري، وما هي أهم العناصر التي يتضمنها تعريفه، ما هي الأركان التي لا يوجد القرار إلا بوجودها، وغير ذلك من التساؤلات التي ننحو فيها من خلال هذه الحلقة إلى الأساس المعرفي والأكاديمي. وفي هذا السياق يسعدنا في هذه الحلقة نرحب بالدكتور عمر جمال السقاف، أستاذ القانون العام المساعد ونائب العميد بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية بجامعة سيون. أهلا وسهلا دكتور.
1: شكرا لكم، أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بهذه المقابلة.

0: في بداية هذه الحلقة دكتور حبذا لو توضح لنا بخصوص القواعد الإدارية إجمالا، ما هي أبرز التشريعات أو القوانين التي ممكن أن تكون مرجعا في تنظيم الأمور الإدارية؟
1: طبعا القواعد القانونية الإدارية أو ما يعرف بالقانون الإداري بالمصطلح المسموع أو المنتشر الواسع الانتشار، هو قانون أو فرع من فروع القانون العام الداخلي، يستعرض مجموعة قواعد ومبادئ تتعلق بالإدارة العامة للدولة من حيث تكوينها تنظيمها ممارستها لنشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة الذي هي أو هو الغرض الأسمى أو الهدف الأسمى لوجود الإدارة وممارستها لنشاطها. طبعا كل ذلك يتم من خلال امتيازات استثنائية تقررها التشريعات للإدارة بوصفها حامية المصلحة العامة. طيب هنا الآن نقول إنه القانون الإداري ما هو إلا قانون الإدارة، يعني قانون يختص بالقطاع العام بالشخص المعنوي العام وليس الخاص. من هنا ممكن القول في وجه التشابه بين القانون الإداري أو بين الإدارة العامة في القطاع الخاص والقطاع العام. في القطاع الخاص نضرب مثال مثلا شركات ومؤسسات خاصة صناعية جمعيات أندية، هذه إدارات خاصة لا تهم القانون الإداري ولا تمت له بصلة باعتبار أن القانون الإداري هو محور عمله الإدارة العامة أي الدولة بأجهزتها الإدارية وبهيئاتها ومؤسساتها ومجموعة الهياكل التي تتبع للدولة سواء كانت مركزية أم لا مركزية، إقليمية أو مرفقية. هنا طبعا القانون الإداري مثل ما أشرنا أنه يعني يتضمن كثير من القواعد القانونية واسعة الانتشار، ليست مجموعة في وثيقة واحدة، وهذا قد يكون يعني معلومة تغيب عن العامة وليس المختصين، أنه ليس مجموعا في وثيقة واحدة وإنما هو متناثر في عدة وثائق وتشريعات مثل الخدمة المدنية، مثل المناقصات والمزايدات، مثل الاستثمار، مثل المناجم والمحاجر، مثل الموارد المائية. كثير من التشريعات تتضمن قواعد قانونية تعد إدارية، حتى في بعض القوانين أو في بعض التشريعات التي توصف بأنها إيش منتمية للقانون الخاص تتضمنها، مثل القانون المدني، مثل قانون العمل، توجد بعض القواعد الإدارية متضمنة. لذلك يقول الفقهاء أو يتحدث الفقهاء أن هذا القانون متناثر في جميع التشريعات. طبعا هذه لمحة بسيطة عن سؤالكم الأول.
0: تمام، يعني ممكن يقال بأنه القواعد الإدارية ميزتها بأنها ليست مجموعة بين دفتين أو في وثيقة واحدة مثل بقية القوانين التي ممكن تكون المرافعات مجموعة في مكان واحد أو
1: هذا ما يجعلها من الأهمية بمكان، لأنها تتداخل في كثير من التشريعات التي تمس حياة المواطن.
0: ومن ناحية أخرى ممكن أنها ستلقي بعبء كبير على من يتعامل مع هذه القواعد وتفرض عليه اطلاع وأوسع وجهد أكبر.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: طيب دكتور بالنسبة للسلطة الإدارية، نحن الآن طالما نحن نتكلم عن السلطة الإدارية، إذا أمكن القول ما المقصود بالسلطة الإدارية وما هي أبرز وسائلها؟
1: طبعا من أجل فهم السلطة الإدارية لابد أن نعرف إيش وظيفة الإدارة أو ما يسمى بالوظيفة الإدارية. الوظيفة الإدارية تتجلى في يعني مهمتين أساسيتين، هي بالإمكان القول إنها ضبط إداري حفاظا على النظام العام بأغراضه المختلفة وإدارة المرافق العامة، هذه وظيفة الإدارية. طيب من أجل تحقيق هذه الوظيفة الإدارية تباشر الإدارة أعمالا إدارية متنوعة تندرج تحت طائفتين، هذه الطائفتين هي أعمال مادية وأعمال قانونية. طيب الآن السلطة الإدارية تمارس أعمال مادية وتمارس أعمال قانونية. إيش الأعمال المادية؟ هي أعمال تشكل دائما وقائع مادية لا دخل لها أو لا يترتب عليها أي أثر قانوني ولا تؤثر في المراكز القانونية، وبالتالي لا تعد مثل هذه الوقائع والتصرفات أعمالا قانونية، أعمال مادية بحتة. مثلا ممكن نضرب مثال، أصدرت قرار إداري كمسؤول إداري، هذا القرار الإداري يترتب عليه مثلا إيقاع جزاء، ففي عمل تمهيدي، عمل مادي تمهيدي قبل إيقاع الجزاء أو العقوبة، مثلا فصل من الوظيفة، يخول لنا القانون باختصاص معين موضوعي أننا أصدر قرار بفصل موظف عام، لكن لن أستطيع أن أوقع هذا الجزاء إلا بعد عمل تمهيدي. هذا العمل التمهيدي هو مثلا إجراء تحقيق أو إخضاع المجلس التأديبي، فبالتالي هذا العمل هو عمل مادي يختلف عن العمل القانوني الذي هو القرار الذي هو قرار فصل الموظف. فبالتالي العمل المادي يسبق إيش العمل القانوني. طبعا الأعمال القانونية كثيرة، يعني تمارسها الإدارة بصفتها سلطة عامة بإرادتها المنفردة أو بالاشتراك مع إرادات أخرى، هذا الهدف منه إحداث آثار قانونية معينة. إذن الآن نحن بصدد نوعين من إيش أعمال أو من وسائل السلطة الإدارية بالتحديد، أو على وجه الدقة باستخدام المصطلح أن هذه وسيلة السلطة الإدارية تمارسها الإدارة بإيش

0: عندكم سؤال
1: قبل ما نبدا بمساله القرار الاداري، حبذا لو تميز لنا طالما نحن في سياق الحديث بين ابرز ما يميز القرار الاداري عن العقد الاداري.
0: ابرز ميزه او ابرز اختلاف وتفرقه بين القرار الاداري والعقد الاداري هو توافق الاراده. في القرار الاداري في اراده منفرده، ما في احد يجي يشترك مع هذا المسؤول ليرغمه او ليتفق معه على اصدار قرار اداري، لكن بيتفق مع هذا المسؤول او مدير هذا المرفق من اجل ابرام عقد اداري. هذا ابرز اختلاف او يعتبر او يعد اساس الاختلاف بين القرار الاداري والعقد الاداري هو الاراده المنفرده في العقد في القرار الاداري وتوافق الارادتين في العقد.
1: بهذا الاعتبار هل ممكن نقول دكتور بانه مساله القرار الاداري هي تجلي اكبر للسلطه باعتبار
0: السلطه العامه؟ كله ارجع اغلبيه او معظم الفقهاء ارجع انه ليش الاداره تمنح هذه السلطه العامه؟ ليش؟ يقول لك المبرر الوحيد هو حمايتها للمصلحه ايش العامه. انت تحمي مصلحتك الخاصه كشخص خاص كفرد، ما لك في الناس، انت الباقي ما عليك مسؤوليتهم انت ولا تحمي مصالحهم، لكن الدوله تحمي جميع او مصالح جميع افراد الوطن او المواطن. فبالتالي من هنا منحت بعض الامتيازات قد تعد او قد تسمى مجازا استثنائيه او امتيازات هي فوقيه
1: مركز
0: قانوني اعلى او اقوى من ايش المقابل الهم في القطاع الخاص.

بحاول نجتهد لي نشرح ذلك. طبعا بعض الفقهاء يقول انه الاركان ثلاثه، اولها ان القرار الاداري عمل قانون وليس عملا ايش

0: مثال على هذا انه مثلا اتخذ قرار من مجلس وزراء او مجلس ادارة احدى الهيئات او المؤسسات العامة، والقرار وان كان نتاج تضافر ارادات اغلبية المجلس، مثلا عند مجلس الجامعة، نحن في الجامعة يتخذ قرار بشكل جماعي لكن نعده ارادة منفردة،
1: وان كان المشترك
0: وان كان عدة اشخاص 10 أو 6 أو 7 اشخاص، فبالتالي نعده. اذا فالعبرة في صفة الانفرادية هو اجراء المصادقة الذي تتولى ارادة واحدة الهيئة الادارية، اذا يصادق عليه رئيس هذا المجلس او رئيس مجلس الادارة لهذه الهيئة او المؤسسة، فبالتالي العبرة بالارادة المنفردة عندما يصادق عليه.
1: كأن احنا نعامل المجلس هذا كأنه
0: فرد او شخص واحد
1: او شخص
0: اداري. ايوه. الركن الثالث انه صادر من جهة ادارية وطنية عامة، لكي نعده قرار اداري لابد ان يصدر هذا التصرف وهذا العمل القانوني من سلطة عامة. اذا تخرج هذه السلطة العامة فقط نعدها تابعة للسلطة التنفيذية، تخرج السلطة التشريعية والسلطة القضائية من كونها تصدر قرارات إدارية. نخرج طبعا، وبالإضافة وبالأساس نخرج الأشخاص الخاصين طبعا، نخرجهم من هذه الصفة وهذه التسليم، فيعد القرار صادرا من جهة

طبعا هذه الجهة الإدارية سواء كانت إقليمية الدولة المركز ومؤسساتها وأجهزتها وزاراتها ومجالسها في المركز، وفي الإقليم محافظات ومديريات، وأيضا الهيئة أو الإدارات أو المرافق أو يسمونها السلطات المرفقية هذه الوزارات ومختلف دراجاتها في المركز في العام.

0: استعراض وافي وشافي دكتور العزيز. الآن ننتقل إلى مسألة الشروط. زي ما أسلفت أنه هناك من يميز بين الأركان اللي تحدثت عنها ثلاثة، وهناك من يميز بينه وبين الشروط التي لا يصح القرار، لا يصبح صحيحا إلا وجودها. حبذا لو تستعرض لنا ولو باختصار أهم هذه أو هذه الشروط وأهم ما يميز بينها.
1: طبعا الفقه والقضاء، نحن طبعا نظرية القرار الإداري هي مصنع القضاء، والقضاء في فرنسا واستفادوا منه في مصر، وتعتبر بلد التقليد الأول للقانون الإداري الذي جاء من فرنسا. طبعا الفقه والقضاء قال ضرورة أن يتوافر للقرار الإداري 5 شروط أساسية لكي ينتج آثار، لكي نعده قرارا صحيح، لأنها تسمى شروط صحة. إذا تخلف شرط منها إذن مطعون في صحة هذا القرار. طبعا أول شرط هو شرط الاختصاص، وهذا يقول لك شرط يتعلق بالنظام العام. كيف يتعلق بالنظام العام؟ بعبارة بسيطة، إنه صدر قرار بإقالتي من وظيفتي أو بمنصبي، وأنا تضررت من هذا القرار بطعن فيه، فقوم بالطعن صح خلال الفترة أو المدة القانونية الزمنية التي نستطيع أن نطعن فيها. طبعا سأقدم هذا الطعن، أولا أبحث من فين أجيب يعني أوجه الخلل في هذا القرار، من فين أبدأ بالطعن. أبدأ أول شيء بشرط الاختصاص، هل مصدر هذا القرار مختص أم لا؟ وجدت أن القرار مفترض أن يصدر من وزير، قام صدر من فين؟ من محافظ. إذن هذا القاضي يسقط القرار أو يحكم بإلغاء هذا القرار نظرا لشرط الاختلال، شرط الاختصاص، مع أنه أنا المتضرر من هذا القرار طعنت في القرار الإداري بناء على إيش؟ على محله، على الغاية، على الغاية الانتقامية مثلا أو الهدف الغير مشروع. الشرط الثاني هو الشكل والإجراءات. طبعا هنا أنه الإدارة ليست ملزمة أن تتقيد بشكل وإجراءات معينة لإصدار قرار إداري إلا إذا ألزمها المشرع بذلك. مثلا عندنا نحن مبدأ قانوني عام، أنه مثلا أنه نص قانون ينظم مجال الصحة، أنه ما في قرار يصدر من وزير الصحة إلا ينبغي أن يكون إيش؟ مكتوبا. فلو أصدر القرار وزير الصحة شفهيا، القرار يفتقد لشرط إيش؟ الشكل والإجراءات، لأنه نص قانوني جيد لابد يصدر بشكل وإجراءات معينة. الشرط الثالث من أجل ملاحقة الوقت، الشرط الثالث هو شرط السبب. لابد لكل قرار إداري سبب، ما في قرار إداري يصدر عباطة هكذا هواء أو مزاجا، لا لابد من سبب. لكن الإدارة لا تلزم بالتسبيب أو بذكر السبب في القرار. والله نحن يا أستاذ مجدي كنت موظف في إدارة معينة، فصلنا، قمنا بفصل، حلناك للتحقيق لإجراء تمديدي، ثم أخذنا قرار بالفصل. بتجي أنت بتقول كيف أنتم فصلتونا وليش؟ إيش السبب؟ نحن كإدارة لسنا ملزمين بالإفصاح عن سبب التسبيب إلا إذا أوجب المشرع في قرارات الفصل مثلا بالتسبيب.
0: وهذا ربما يكون دكتور يعني مألوف في قراءاتنا، يقول لك أن يكون القرار مسببا، هذه الضمانة بحيث أن الإدارة تتخذ القرار بناء على، هي نقول أن القرار يبنى على سبب. أنت في مخالفة ارتكبتها، في عمل معين أدى بنا إلى

ونذكر الأسباب التي أكد. هذه ما يسمى التسليم. طبعا السبب هو حالة واقعية وحالة قانونية أدت إلى إصدار قرار إداري. مثلا الحالة الواقعية يقول لك بيت بيسقط وهنا الآن مثلا هو على ممر أو شارع معين فبيسقط هذا البيت، صدرنا قرار بإيش؟ حالة واقعية هذه استدعت يدافع، السبب دافع يدفع الإدارة إلى إصدار هذا القرار. والحالة القانونية طبعا أنه مثلا مخالفة معين، عمل قانوني معين، يتوجب تدخل الإدارة بإصدار قرار إداري بشأن مثلا بلوغ يعني سن التقاعد، شخص أكمل سن أو السن القانونية المحددة ليش التقاعد، فلابد هذه حالة قانونية مع سن التقاعد لا يمكن، لابد نحيله إلى إصدار قرار لا موجود حتى تاريخ اتخاذ أو إصدار هذا، لابد أن يكون البيت لا زال موجود، هذا اللي بيسقط، اللي عايل السقوط هذه لا

0: الوظيفة هذه بمسمى أمين صندوق ضمن بتعديل هذا المركز القانوني، تم ترقيتك إلى مدير مالي أو محاسب أول أو محاسب عام. كنت في درجة
1: تعدل.
0: هذا تعدل المركز القانوني، هذا محل التعديل الإنشاء والتعديل والإلغاء.

هلا قام القرار لذلك عمل قانون يهدف الى تحقيق غايه معينه، لانه ليس غايه في ذات او ليس غايه بعين، وانما هو وسيله لتحقيق غرض معين. القرار وسيله وليس هو هدف او غايه. اذا فالغايه من القرار الاداري تعني الهدف ايش؟ النهايه الذي تسعى الاداره الى تحقيقه من اصدار قرارات. هنا في لفظ يكون بين الغايه والمحل. الغايه من القرار

الأنثى والقانون. أنثى والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية في ساعة

إخواني مزارعين، إخواني مستمعين، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. بعد أن قضينا إجازة العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك، وقد أتم الحجاج حجهم، وتبادل المسلمون الأضاحي والهدايا، وعاش الجميع أيام سعيدة من التزاور والمعايدة والفرح والسرور، ندعو الله أن يعيدها علينا وعليكم وعلى جميع المزارعين بالخير الوفير والمواسم الزراعية الناجحة والمربحة والمباركة. أهلا وسهلا بكم في برنامج الأرض الطيبة في آخر نجمين من نجوم فصل الصيف، وهما القلب والشول. ففي نجم القلب الذي يبدأ من تاريخ 6 يونيو وينتهي في 18 من يونيو، يبدأ نضج ثمار النخيل وتظهر بواكر الخريف من الرطب أو ما يعرف بالفضح، ويبدأ عندها الاستعداد لموسم الخريف، حيث يبدأ الكثير بتخبير النخيل، وذلك بتغليف أو تكيس الخيل بالخيش الأخضر، وذلك لحفظ التمور من أضرار الطيور والغراب ومن الأتربة، وسهولة جمعه وجنيه الشبه يومي، والحفاظ على الحصول على عائد مجزي طوال الموسم، حيث يعد اليوم تسويق الرطب الطازج من أفضل الأعمال الزراعية التي تذر دخلا مجزيا لمزارعي النخيل. لذا إخواني المزارعين، عليكم الحرص والحفاظ على النخيل والتوسع فيه، خاصة الأصناف الممتازة المحلية والخارجية والتي لها دخل مجزي للمزارعين.

التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال النهار والليل، حيث لم يتبقى من الأربعينية إلا قرابة 4 أيام، حيث تنتهي الأربعينية في 12 من هذا الشهر، شهر يونيو، ونحن الآن في نجم القلب حيث يبدأ موسم ظهور الرطب في النخيل. وفي نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو عادة يكتمل حجم ثمار النخيل، ويتحول لون الثمار في النخيل من الغاسي الأخضر إلى البسر الأحمر أو الأصفر، ويسمى في وادي حجر وادي حضرموت الفضح أو الرطب. عادة تمر التمرة بأربعة مراحل رئيسية. أولا الغاسي، حيث تبدأ الثمرة في التحجيم من الذبذب إلى الحجم المناسب للثمرة، وهي التي تأتي بعد التلقيح أو التفخيط بأسبوعين، وتكون الثمرة حينها صغيرة الحجم وخضراء وقاسية. اثنين البسر والفضح، يكتمل حجمها ويتحول لونها تدريجيا من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر بحسب الصنف. ثالثا القرع أو المناصف والرطب، وعندها تبدأ الثمرة باللين ويزداد مستواها من السكر وتقل نسبة الماء. أربعة التمر، تفقد الثمرة جزءا كبيرا من رطوبتها فتجف نسبيا وتزداد حلاوتها وقابليتها للتخزين. ويختلف موعد التحول من البسر والفضح إلى التمر بحسب نوع النخلة والظروف المناخية ودرجة الحرارة والرطوبة. في المناطق الحارة مثل حضرموت قد تستغرق الثمرة من مرحلة البلح أي البسر إلى مرحلة التمر نحو من 6 إلى 9 أسابيع تقريبا، وقد تختلف المدة بين الأصناف. ومن المعروف أن ثمار النخيل أما تسوق مرحلة البسر مثل البرحي الذي يتميز بلون الثمر الأصفر الحلو المذاق، أو رطب وفضح مثل صنف السقطرة والبطيط والزجاج والنبوت وغيرها من الأصناف. أما التمور فهي آخر مراحل النضج، ولعل أكثر الأصناف التي تسوق هي المجراف والحمرة والسريع.

المزارعين، إخواني المستمعين، الحمد لله رب العالمين. نقترب على نهاية فترة الأربعينية

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب موجات الحر، تواجه محاصيلنا خطرا حقيقيا يعرف بالإجهاد الحراري، والذي يؤثر سلبا على نمو النبات وجودة الثمار وحجم المحصول النهائي. ولحماية استثماركم وتعبكم، نضع بين أيديكم إخواني المزارعين أهم الخطوات الإرشادية لتقليل أضرار الحرارة العالية. تنظيم
1: الله أكبر.

0: هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت. مستمعين الكرام، نواصل معكم الآن ما تبقى من برنامج الأرض الطيبة.
1: تخفض في درجات الحرارة وهبوب موجات الحر، تواجه محاصيلنا خطرا حقيقيا يعرف بالإجهاد الحراري، والذي يؤثر سلبا على نمو النبات وجودة الثمار وحجم المحصول النهائي. ولحماية استثماركم وتعبكم، نضع بين أيديكم إخواني المزارعين أهم الخطوات الإرشادية لتقليل أضرار الحرارة العالية. تنظيم أوقات الري، تجنبوا إخواني المزارعين تماما الري في أوقات الظهيرة قمة اشتداد الشمس. احرصوا على الري في الصباح الباكر أو بعد الغروب لتقليل تبخر المياه ومساعدة الجذور على امتصاص الرطوبة بكفاءة. التسميد الذكي، توقفوا عن التسميد النيتروجيني أثناء موجات الحر، لأنه يزيد من إجهاد النبات. في المقابل ينصح برش المركبات التي ترفع مناعة النبات مثل البوتاسيوم والسيليكون والأحماض الأمينية لمساعدة النبات على تحمل الجفاف. التغطية المالش الطبيعي، قوموا بتغطية التربة حول النباتات باستخدام القش أو بقايا الحشائش الجافة، فهذه العملية تحافظ على رطوبة التربة وتمنع تبخر المياه وتخفض حرارة الجذور. التضليل والرش الرذاذي، إن أمر

كان استخدموا الشباك الواقية لتضليل المحاصيل الحساسة أو تشغيل أنظمة الري بالرذاذ أي الضباب لفترات متباعدة نهارا لترطيب الأجواء المحيطة بالنبات. الوقاية الاستباقية تعتبر مفتاح الحفاظ على المحصول، ومتابعتكم المستمرة للنشرات الجوية وتطبيق هذه الإرشادات تضمن بإذن الله تعالى سلامة مزروعاتكم ووفرة إنتاجكم، معا لنحمي أرضنا وخيراتها.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، هناك عدوا صغير جدا يمتص حيوية محاصيلكم ويشوه جمالها في صمت، فهي حشرات صغيرة جدا لا يتجاوز طولها 2 ملليمتر، تنتمي إلى رتبة هذبية الأجنحة، تتميز بجسمها النحيل وأجنحتها المهدبة، تتغذى عن طريق ثقب وامتصاص محتويات الخلايا النباتية، مما يجعلها من أخطر الآفات الزراعية. هي قادرة على التكاثر بسرعة كبيرة جدا، بعضها يتكاثر بكريا بدون تلقيح. تلك هي حشرة التربس، حيث تقضي هذه الحشرة مرحلة التعذر ما قبل العذراء مخبأة في التربة، مما يجعل مكافحتها تتطلب استهداف المجموع الخضري والتربة معا. أخي المزارع، وللتربس بعض الأنواع، ومنها تربس الزهور الغربي أخطره على الإطلاق، ناقل رئيسي للفيروسات وواسع الانتشار. تربس البصل مدمر لمحاصيل البصل والثوم والكرات. تربس الشاي الفلفل الحار يصيب الفلفل والشاي والحمضيات ويسبب تشوهات قاسية. تربس البطيخ والقطن آفة خطيرة جدا على القرعيات والبادنجيات. ومن أعراض الإصابة بحشرة التربس، أولا وجود مساحات فضية لامعة على سطح الورقة تتخللها نقاط سوداء صغيرة جدا براز الحشرة. هذه العلامات هي نتيجة تفريغ الحشرة للخلايا النباتية من محتواها. عند فحصك للسطح السفلي باستخدام عدسة مكبرة سترى أجساما صفراء أو بنية صغيرة جدا تتحرك بسرعة. 2، أما على الأوراق فنلاحظ وجود بقع فضية لامعة تتحول إلى اللون البني مع الزمن، تشوه والتواء الأوراق، جفاف الأطراف، وفي الإصابات الشديدة تساقط الأوراق بالكامل. 3، بالنسبة لأعراض التربس على الثمار والأزهار، نلاحظ تشوهات في الثمار على شكل بقع فيلنية أو بنية على السطح، وبالتالي انخفاض القيمة التسويقية للثمار. وعلى الأزهار نلاحظ وجود خطوط أو بقع بيضاء على بتلات الأزهار، مما يؤدي إلى فشل في الإخصاب وتساقط الأزهار قبل العقد، وقد تظهر بقع بيضاء فضية على الثمار نفسها كما في الخيار والبسباس. أخي المزارع، أخي الباحث، لا تعتمد على العين وحدها لمعرفة أعراض الإصابة بالتربس، نظرا لتشابه الأعراض مع أعراض نقص المنجنيز أو البوتاسيوم، وأيضا مع أضرار الحلم أي العناكب. والحل هو النفض على ورقة بيضاء لترى الحشرات الصغيرة تتحرك، أو استخدام المصائد اللاصقة الزرقاء وهي الأشد جذبا للتربس أو الصفراء للمراقبة. أخي المزارع، أخي الباحث والمهتم، تعد من احتمالية الإصابة بآفة حشرة التربس، ومن أهم تلك العوائل النباتية الثمار الخضرية مثل الطماطم والبسباس والباذنجان والخيار والبصل والثوم والكرات والحمضيات والمانجو. أخي المزارع، تتميز حشرة التربس بسرعة انتشارها لمسافات طويلة عبر الرياح، وكذلك عبر الشتلات والملابس والمعدات الزراعية، وتعتبر الوقاية خير من العلاج،
ومن طرق الوقاية منها ما يمكننا اتباعه المصائد اللاصقة، نصب المصائد الزرقاء أو الصفراء لمراقبة تعداد الحشرة مبكرا، مراقبة مستمرة، فحص النموات الحديثة والبراعم والأزهار والسطح السفلي للأوراق باستخدام عدسة مكبرة، إزالة الأعشاب الضارة، التخلص من الحشائش حول الحقل لأنها مأوى عائل بديل ومشتي للتربس، الري بالرذاذ العلوي حيث يعمل على غسيل الأوراق وزيادة الرطوبة حول النبات مما يعيق نشاط الحشرة، ويستخدم بحذر لتجنب الأمراض الفطرية. شتلات نظيفة ومعتمدة، لا تدخل نباتات جديدة إلى الحقل أو الصوبة قبل فحصها بدقة شديدة. نشارة البلاستيك العاكسة، استخدام نشارة بلاستيكي فضي اللون يشتت الحشرات ويقلل من احتمالية استيطانها.

حواجز وشبك، استخدام شبك مانع للحشرات عليه، فتحات تهوية في الصوب الزراعية بفتحات ضيقة جدا، وفي حالة الإصابة الشديدة جدا نوصي باستخدام مبيدات حشرية ذات كفاءة عالية للقضاء على هذه الآفة بعد استشارة مرشدك الزراعي المختص في منطقتك.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعتبر فاكهة التفاح من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، وتزخر موائدنا الغذائية بهذه الفاكهة. ولتناول ثمار التفاح العديد من الفوائد الصحية والغذائية، نذكر منها إنقاص الوزن. يحتوي التفاح على كميات كبيرة من الماء والألياف، مما يجعله من الأغذية المشبعة لفترات طويلة. صحة القلب، يرتبط تناول التفاح بتعزيز صحة القلب، إذ يحتوي التفاح على الألياف الذائبة التي تساهم في تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، كما تتركز المركبات العضوية متعددة الفينولات في قشرة التفاح، والتي تعرف بتأثيرها المضاد للأكسدة. تقليل الإصابة بالسكري، يرتبط تناول التفاح بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إذ وجد في دراسة أن تناول تفاح يوميا يخفض من خطر الإصابة بمرض السكري. غذاء للبكتيريا النافعة، حيث يحتوي التفاح على البكتين، وهي ألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، إذ لا تمتص الأمعاء الدقيقة الألياف أثناء الهضم، بل تتجه للقولون، عوضا عن ذلك لتعزيز نمو البكتيريا النافعة هناك. وربط بعض الباحثين هذه الخاصية لألياف التفاح بالوقاية من السمنة. مكافحة السرطان، يحتوي التفاح على العديد من المركبات الطبيعية التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. تقليل الإصابة بالربو، يحتوي التفاح على مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تساهم في تعزيز الجهاز المناعي وتقلل من خطر الإصابة بالربو. لصحة العظام، يرتبط تناول التفاح بزيادة كثافة العظام، إذ تعزز المركبات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات صحة العظام وقوتها. حماية بطانة المعدة، يحتوي التفاح على مركبات تساهم في وقاية بطانة المعدة من التضرر نتيجة تناول مسكنات الآلام المضادة للالتهابات غير الستروجية. وصحة العقل، يساهم عصير التفاح وبحسب دراسات أجريت في الحفاظ على قدرة النواقل العصبية المسؤولة عن الذاكرة. إخواني المزارعين، أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان، اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة عبد الله عيضة حسين.
1: الأرض الطيبة، عاشق أنا بريتي وعاشق خواطر.

البرنامج الأسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

0: فيكم بالموجز الختامي ليومنا الجمعة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم محمد الخنبشي على أوضاع ونشاط مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر والدور الذي تطلع به المؤسسة باعتبارها من المؤسسات الوطنية الإعلامية الرائدة في الوطن. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي لقاء موسعا مع سفراء الاتحاد الأوروبي، يتقدمهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيموني لبحث مجالات التعاون الثنائي وأفاق توسيع الشراكة القائمة. استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيموني آفاق تعزيز الشراكة القائمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي وفرص توسيع برامج التمويل التنموي. التقى وكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع بهيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت في لقاء ناقش جملة من القضايا والهموم التي تلامس حياة المواطنين وفي مقدمتها أوضاع المعيشية الصعبة. أخيرا زار وفد اللجنة الوزارية المركزية الإشرافية لامتحانات الشهادة العامة للعام 2025-2026 واللجنة الإشرافية الفرعية بالمكتب بساحل حضرموت. يرافقهم مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الشحر الأستاذ باسم عوض باعكيم أمس المراكز الامتحانية بمدن الشحر والحامي والمقد للاطلاع على سير العملية الامتحانية بالمديرية. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار، ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم والقرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقري الشيخ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة الانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

صالك الذي خلقك فسوى